إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: دفننا الماضي
2: دفننا الماضي
3: دفننا الماضي
4: دفننا الماضي.
5: أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة 11.

لم يعد هناك ما يشجع الاعتراض على التحاق محمود بالمدرسة، فقد ضل بالكتاب حتى تجاوز سنه 13 ولم يستطع أن يحفظ القرآن ولا أن يتعلم.

يتقن كتابته. وكان الفقي الجبلي يائسا منه أكثر مما كان الحاج محمد، إنه يعرف نقطة الضعف في الحاج محمد والعائلة إزاء محمود، ولذلك كان ينتهز كل فرصة لينتقم منه انتقاما مريعا. كان يدمي كرامته حين يكون غير مغتاض فيطلقها في وجهه ساخرا: ود الخدم ما يربح ولا يربح ما عجبا. وكم كانت رجلا محمود ورأسه وظهره هي المثل الواضح لكل متهاون أو متكاسل أو بليد أو متأخر عن موعد فتح باب الكتاب.

0: محمود، كيف وجدت المدرسة؟ على الأقل لا تجد في المدرسة قتل وندفن. محمود، حاول أن تحفظ جيدا في المدرسة.
1: أمي، نحن في مدرسة أبناء الأعيان، وجميع الأطفال يلبسون ملابس جميلة، وأنا...
0: المهم أن تكون متفوقا في الدراسة.
1: الأستاذ نفسه ينظر إلي نظرة خاصة، وليس كالفقيه الجبلي، ولكن هناك شيء يجمع بين الأستاذ والفقيه.
0: الأستاذ سيقدرك عندما تتفوق على أبناء الأعيان.
1: أمي، عبد الغني يربح أموالا كثيرة.
0: أنت أيضا سوف يكون لك مال كثير إذا عملت بجد.
1: لست أدري كيف يستطيع أخي عبد الغني أن يربح كل هذا المال، وهو يستطيع أن يشتري كل ما يخطر بباله.
0: أنت ستكون مثل عبد الرحمن.
1: صحيح، عبد الرحمن يتحدث عن أشياء أخرى غير المال. رأيته مرة يجيب والدي ويتحداه. أنا أيضا سأحصل على نفس الرتبة في المدرسة. أمي، لقد بدأت أفهم دروس عبد الرحمن وحتى بعض كتبه. سأكون مثل عبد الرحمن.
0: محمود، دع عنك كل هذا الآن، احفظ دروسك. سأتركك.
1: نعم أمي.

عبد الرحمن برأسه وقامته ولونه والكتاب الذي بين يديه بما يختلف عني، ونحن من أب واحد وأم واحدة. لا، أمه ليست أمي، ولكن ما الفرق بين أمي وأمي؟ لوني ليس أبيض كلونه صحيح، ولكن من قال إن البياض هو الأرقى هو الأسمى؟ الأطفال يقولون قد الخدم. ماذا يعرف الأطفال؟ أم خدوج تكرهني، لكن أم ياسمين تحبه. عبد الرحمن يعاملني كأخ صغير، لا يكرهني، أخذ يحترمني منذ دخلت المدرسة. أسأله أحيانا فيجيبك أستاذ صغير. عبد الرحمن أخي وليس شيئا آخر. ومن هو عبد الغني نفسه؟ ابن خدوج ليس ابن ياسمين، وماذا في ذلك؟ خدوج، ياسمين، المهم أنا محمود بالحاج محمد التحامي.

كلما رقعت هذا القميص من جهة تمزق من جهة ثانية. أوه لا يهم، فهذا على الأقل يملأ بعض الوقت. ياسمين، ياسمين، هذا وقت مجيء سيدك.

0: أحضري العشاء.
1: نعم سيدتي.
0: ضعي المائدة أولاً.
1: نعم سيدتي.
0: لا تضع القدر على النار حتى أقول لك ذلك.
1: نعم سيدتي.
0: أسرعي.

خدوش، ياسمين، إحداهما تأمر، ثانيتهما تلبي. لماذا؟ ليتني أجد جوابا. حتى الدفتر والقلم لا بد أن تتدخل خدوش لأحصل عليهما من والدي. شيء ما يحتاج إلى التغيير، شيء ما غير عاد في هذه الدار. خدوش، ياسمين، سيدة، خادم، في الأعود إلى الدفتر.

0: هذا النسيم الغربي المعتدل لو هب بعض منه في حفل زفاف عائلة الحلو.
1: صيف هذه السنة يبدو حارا جدا.
0: ومع ذلك فقد كان حفلا رائعا. تصوري أن العروسة نزلت من الدور الأعلى إلى الدور الأسفل في نفس المنزل، لأنها بنت عم العريس، تربت معه في منزل واحد. لم يجد والد العريس صعوبة في اختيار عروس لولده.
1: ابن عمها أحق بها. أرأيت؟ لو كان لأخيك سيد الطيب بنت في مثل سن عبدلاني.
0: لو كان الطعام لذيذا، وإن كانت بعض قطع اللحم بحاجة إلى مزيد من الطبخ. حضر تقريبا كل أصدقاء عائلة الحلو، حفلة هائلة، فرح.
1: ونحن متى سنفرح بعبدلاني؟
0: عبدالغني ما يزال صغيرا.
1: صغيرا؟ لقد بلغ 20. هل تزوجت أنت بعد 20؟
0: أين تلك الأيام؟ لكن عبدالغني لم يتجاوز 18، وهو لا يزال غير مستقر في دكانه، لنترك له الفرصة ليتمكن من رجولته.
1: الله يحفظك له ويمتعه برضاك. الزواج سيدفع به إلى الاستقرار، وأنا أرغب كما ترغب أنت أن يعمر بيتنا. كم أحب أن تجلس حولي العرائس، وكم أحن إلى رؤية أطفالهن الصغار. ما رأيك؟ تريدهم صبيانا أم صبايا؟
0: هل تريدين أن تصبحي جدة بسرعة؟ ما تزالين عروسا شابة، فلماذا الأحفاد والحفيدات؟
1: ألم تر قط جدة صغيرة أو جدا شابة؟
0: ومع ذلك فالأحفاد والحفيدات يشعرون الناس بأن الجد والجدة قد بلغ من الكبر عتية.
1: أبا سيدي، كلمة تلق بك يا سيدي الحاج.
0: كل ما يغريك بزواج عبد الغني أنك ترغبين في عروس تناديك يا للا، وفي طفل صغير يناغي يا للا.
1: الله يحفظك لينا. حتى نسمعوا ألا لا أبا سيدي.

0: سيد الحاج، في كل مرة أطلب منك الرد عن اقتراحي بزوج عبلاني، تظل تمهلني.
1: أنا لا أعارض فكرة الزواج، ولكني أريد فرصة أفكر فيها ثم أقرر.
0: لكن تفكيرك طال سيد الحاج.
1: المهم دع السر بيننا، لا أريد أن يعرفه أحد وخاصة عبد الغني، لا أريد أن يسمع ولو كلمة حول زواجه.
0: كما لو ألقيت سرك في بئر سيد الحاج.
1: المهم أن نجد السهر المناسب.
0: ولا بد من عائلة تتفق مع المركز الاجتماعي والمالي لعائلة تهامي.
1: بالردى، الحلو، بالكيران، السقلي. عندما يتزوج ابن عائلة غنية يجب أن تكون الزوجة من عائلة أغنى.
0: أغنى؟
1: الزوج لا يستغل غنى زوجته، ولكنه لا يمكن أن يعيش مع امرأة ليس وراءها مال.
0: المهم هو المركز الاجتماعي والسمعة الطيبة والعرض.
1: الأهم ما يملكه والد العروس من أرض، من دور، من تجارة. عبد الغني لا يملك بعد ما يقابل به هذا الغنى. أنا أملك. عبد الغني ما يزال طفلا في مقتبل العمر. أنا الضمان الحقيقي لما سيملك في المستقبل.

0: سيدي، سيدي الحاج، هل قررت أخيرا؟
1: اخترت لعبد الغني بنت الحاج عبد اللطيف التازي.
0: سيدي الحاج، أشعر بدموع الفرحة تغمر عيني. عائلة التازي بغناها وثروتها وسمعتها الواسعة العريضة.
1: اقتربي.

0: شارك في هذه الحلقة حكيمة بناني، خديجة الخياطي، رشيد ناجي، محمد الكغات. إلى اللقاء في الحلقة الثانية عشرة.
1: تفنى الماضي،
2: تفنى الماضي،
3: تفنى الماضي،
4: تفنى الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

اجبرنا حد بار من يكرم بنيته لا قط اجبرنا حد بار.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور.

0: فرجة، أحسن فرجة.
1: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد عبر أثير إذاعة الدخل الجهوية من رحاب هذه الجهة اللي اختار لها البحر أنها تكون جزء، أنه يكون جزء من ذاكرتها ومواردها وأفاقها الواعدة. أكيد فاش كنت تحدثوا عن جهة الدخل وادي الذهب مستمعين الأعزاء بصفتها قطب اقتصادي واعد، وكنت تحدثوا عن شريط ساحلي كي بلغ طوله 667 كيلومتر. فاحنا كنت تحدثوا عن بحر اللي ما هو فقط فضاء جغرافي، وإنما ثروة ومجال استثمار ومصدر لتوفير فرص شغل ورافعة من روافع التنمية، ولا سيما مع بروز أنشطة كتفتح أمام شباب جهة دخل وادي الذهب أفاق واعدة، وأكيد في مقدمتها كيف يعرف الجميع تربية الأحياء المائية والبحرية. ضيفنا اليوم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة ما شاء الله عليه شاب من الطاقات التي اختارت أن تجعل من المبادرة والعمل الميداني طريق لخدمة هذا القطاع والانخراط في الدفاع عن مصالح مهنيه واستشراف المستقبل ديالو. كيسعدني كيفتكم أنني نستضيف معي ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية الشاب محمد أحمد عمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة دخل وادي الذهب. يكننا نقترب منه أكثر ونتعرفوا على تجربته ما شاء الله عليه، أيضا مبادراته على أهداف الجمعية والإنجازات ديالها، كما إن شاء الله هذه الحلقة فرصة يكننا نتوقفوا عند واقع تربية الأحياء المائية وأفقها بجيتنا، واللي تقد توفروا من فرص أمام شباب الجهة طبعا انطلاقا من التجربة الميدانية اللي راكمها ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة. سي محمد أحمد حمنا مرحبا بك معنا وشكرا على أنك لبيتي الدعوة.
3: شكرا جزيلا الأستاذ العهدي، ونحيي المنبر الإذاعي ديال الداخلة على تشجيع الشباب جهة الداخلة وادي الذهب بإقليمه سواء إقليم الداخلة وإقليم أوسر.
2: سي حمنا ننظر منك بداية أنك تقدم ورقة تعريفية، ولكن الله يربحك تكون مركزة وموجزة عنك. من هو محمد أحمد حمنا؟
3: والله محمد أحمد حمنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة الداخلة وادي الذهب، واللي تعتبر أكبر تكتل لمجموعة شركات في مجال تربية الأحياء البحرية المنضوية تحت لواءها سواء على المستوى المحلي والوطني والدولي. جميل. الحمد لله راه شيء كبير مفرخة لجهة الداخلة وادي الذهب. وبالإضافة إلى ذلك هو رئيس جيو تينيغير، التجمع الاقتصادي ذو النفع في منطقة تينيغير، وإضافة ذلك مسير شركة الداخلة سيرفيس بيزنس اللي من خلالها تعرفت على الكثير من المستثمرين اللي يدوروا يستثمروا في قطاع تربية الأحياء البحرية، بهم يجوني باش نأسس لهم الشركات والدراسات في هذا المجال ونتبع معهم ملفاتهم الإدارية والتقنية.
2: ما شاء الله، إذن أنا محظوظ في هذه الحلقة أن ضيفي ما شاء الله من عينا اللي هي مهمة جدا. طيب صفتك سي محمد أحمد حمنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة جهتنا جهة دخل وادي الذهب، أشن هي الأهداف اللي تم تصطيرها من إحداث وإنشاء هذه الجمعية المدنية بداخلها اللي أكيد الجميع كيعرف أهميتها؟
3: بالنسبة للأهداف، مجموعة من الأهداف من بينها للحصد يعني ما نجي نسردها كامل اللي ندير لكم البرنامج، لكن أساسيات فيها البحث عن داعمين يعني للشركات المنخرطة تحت لواء الجمعية، تنسيق مع المجالس المحلية ومنتخب جهة الداخل وادي الذهب يحتمل يوفروا دعم كافي، تكوين وتأطير المنخرطين يعني في مجال السلامة البحرية وفي مجال التعامل مع الإبحار في ياسر المسائل، بالإضافة إلى تنسيق مع منظمي الملتقيات الوطنية والدولية في الداخل، ومؤخرا قاعد لليوم كانوا تواصلوا معايا منظمين

0: ديال الملتقى ديال الداخلة سي فود اكسبو اللي عاد سنويا دا في الداخلة تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة. وفي نفس الوقت مثلا النشاط هما اللي معاه حتى اللقاء الثاني تندار في مدن ثانية بحال اللقاء اللي ندار كل سنتين في أكادير اليوتيس. يعني مثل الشركات ديالنا نحاولوا ندمجوهم في هاسم
1: إذا
0: الملتقيات
1: عندكم
0: الكبيرة.
1: حضور نوعي ما شاء الله. ما نعم
0: والله حق بعد.
1: طيب، وشني أهم إنجازات هذه الجمعية كقيمة نوعية مضافة، وبالخصوص في مجال ديال تربية الأحياء المائية السياحة منا؟
0: بالنسبة للقيمة المضافة اللي درتها مؤخرا الحمد لله هو التنسيق مع مجموعة مستثمرين سواء المجال المحلي والوطني وحتى الدولي. ومؤخرا كنت في زيارة لسويسرا، كنت في جنيف اللي هي عاصمة اقتصادية وسياسية معروفة في العالم، يجوا كبار مستثمرين واللقاءات الدولية. كنت نسقت مع مجموعة مستثمرين إن شاء الله بخصوص إنتاج ديال الشباب اللي عاد إن شاء الله والشيخ مطلع السنة المقبلة إن شاء الله، واللي يبدأوا تدريجيا لي برودوي الانتاجات ديالهم يمرقوا. وفي نفس الوقت ملي مشيت لفرنسا لباريس لان حتى تعتبر المورد الاول للنساء صغار صدفيات اللي يجونا من برا من فرنسا،
1: وعادة كيصدروهم هما
0: هما يرسلونا
1: حاشي
0: احنا هم
1: بيض ديال
0: صغير ما اتفاق الله ما يقد قاع يبان. هو اللي نعود احنا نكبروه هون، هو القيمه المضافه ديال جده خو الذهب يكبر فيها بالعجل هذا الشيء،
1: جوها مناسب
0: جابوه
1: الآن.
0: جد مناسب. فرنسا فمي خطي عامين إلى ثلاثة، وأنا خطيت تبارك الله لا عام
1: سبحان
0: يكبر.
1: الله. طيب، أظن استضافتك السي حمنا فرصة يكنك توضح للمستمعين شنو هو بعد مفهومها تربية الأحياء المائية، لأن الكثير كيسمع تربية الأحياء المائية وربما قليل منهم اللي يكون عارف معناها، وما كرهتش أنك تعطينا هذا المفهوم، وبالخصوص أنها كيتم فيها التصدير للخارج بالعملة الصعبة. إذن أشنه المقصود بها فاش كنقولوا تربية الأحياء المائية؟ وطبعا ما كرهتها السي حمنا بحكم أنك أنت كره ما شاء الله عدتي خبير، أشنه الأنواع السمكية المعنية فاش كنذكروا أو لا كنقولوا تربية الأحياء المائية؟
0: والله بالنسبه لنا نبدا بانواع اللي تم زراعهم خارج دوراد رويال ولي زويتر ولي مول ولي زالك،
1: هذيك الباجور رويال حتى هي داخله
0: هي
1: في
0: حقبه داخل في الاستزراع،
1: اذا هادو هما الاصناف
0: هم
1: اللي
0: الاصناف
1: كتعرف.
0: اللي كاينه حاليا.
1: اييه
0: ومن بعد ذلك ننطلق للتعريف. بالنسبه للتعريف ديال الاحياء البحريه اللي يقولوها الاكواكلتير،
1: اييه
0: هي عمليه تربيه تكثير وتنمية الكائنات المائية يعني المختلفة بحال الأسماك الرخويات القشريات الطحالب فيها كل شيء، وذلك تحت يكون تحت ظروف تعود متحكم فيها ومراقبة، يعني مثلا لا تخليها
1: كيكون
0: منها الطبيعة، وهذا يعود مولي في المياه العذبة ولا المياه المالحة.
1: نعم ايوه. وهذه العملية
0: وتعد هذه العملية كما قلت لك لأنها المعادل المائي للزراعة، يعني تربية ديزويتر بصفة عامة هي بحالها بحال تربية المشي على الأرض، ولا اختلاف حيوانات على الأرض وحيوانات على الماء،
1: الماء
0: غير
1: صح
0: كي تحاتي الماء اعتنيت بهم لا يموتوا. لو احنا
1: صحيح
0: خاصنا تم دائما تراقبهم وتبدل دوك لي بوش وتنقيهم باش ما يلصقوا عليهم دوك العلاقات يدرقوهم يخلوهم يتنفسوا يعني ما ياكلوش، خاص دائما المانتونونس والإصلاح والمراقبة، وهذا تدخل فيه مجموعة من
1: وديك
0: الأنشطة.
1: الرعاية البيطرية إلا كان كيف ربما الحيوانات الأخرى اللي قلتي
0: فعلا فعلا ضروري بالنسبة للرعاية، خاصك دائما المنتوج تحكم منه عينات وتديهم المعنيين
1: وما
0: بالأمر.
1: يكونش معرض مثلا بحال ان يلتي تم الحماية ديالو من يتم افتراسه ربما من
0: فعلا فعلا كي ذاك بالنسبه لنا فما ندور عليهم الشباك يقولوا لي كاج
1: ياك تحمي
0: تحميهم من انواع ثانيه من الاسماك المفترسه تجبرها طعم سهل ومفيك شي ساكن في بلاصته مولا يهرب
1: صحيح.
0: مولا يتحرك.
1: واظن جودة المياه كترك كاينه
0: تبارك
1: واحد
0: الله هنا كاليتي زين ديال الماء ما كيف المدن الثانيه،
1: وهذا كتعطي جودة في
0: جوده
1: المنتوج
0: في
1: ديال.
0: المنتوج طبعا.
1: وبالنسبة سي حمن أهم الفروع والأنواع الرئيسة؟
0: والله اهم الفروع خصوصا في مجال الاستزراع الاسماك اللي هي بيسكيكولتير تربيه الاسماك اللي هي بحال التلابيا والقارود والسلمون، هادو هما الاساسيين اللي تندار في احواض تربيه احياء البحريه تندار في اقواس هي في اقفاص عايمه.
1: هي
0: وكاين مالي تربيه الرخاويات ميل ميل ميل سيكول

0: يعني زراعتك تكثير المحار هم اللي زويت البلح
1: ايوه، ما
0: البحر
1: ذوك اللي
0: الليمون
1: زويت
0: الصدفيات
1: المحار.
0: الاخرى بصفه عامه اكياس الشبكيه، لان هم فيهم انواع، كاين واحدين يديرهم صيغ لي طابل وكاين اللي اوفشور. داك الصيغ لي طابل هي فعلا سهله واقل تكلفه، يا غير يتعطل شوي ما يكبر، بالرغم اختلاف الثانيه اللي تكون في الفندق ديك تكبر بالعجله، ده هو الاختلاف بيناتهم. وبالاضافه الى ذلك الملك كما قلنا كاين هاولا المجال ديالهم وحدهم لي زويتر ولي بيسكيكولتيغ، كاين حتى اغيكولتيغ اللي هما الطحالب، مجال
1: دي كارل غاكولتور، هذه ديال الطحالب.
0: الطحالب
1: نعم.
0: يستعملوها غالبا في الاستخدامات الغذائية، مستحضرات التجميل والمنتجات هما الصيدلانية والصناعات البيولوجية.
1: الله يربحك، لأول مرة نعطي هذا المفهوم والتصريح بهذه الطريقة، كنشكرك سي حمنا. طيب، كما هو معلوم وانت أدرى مني، القطاع المنتج ديال الصيد البحري بجهتنا، جهة داخل وادي الذهب، كيف كيعرف الجميع كيتعتبر الرئة اللي كيتنفس بها اقتصاد جهتنا اللي هي قطب اقتصادي واعد كيف سبق شرنا، كيفاش نقدو نطوروه؟ انت ما شاء الله عليك عندك تجربة ولد الميكان، طبعا بلا ما نستنزفوه، لان عاود هذا باش ما نجيو في المشكل ديال الاستنزاف، واساسا ندور نعرف شنو هو تصورك حملنا او اقتراحاتك بحكم ما شاء الله عليك تجربتك الميدانية ومعرفة اقتراحاتك حول كيفية جعل مجال تربية الأحياء المائية أنها تؤدي هذه الوظيفة.
0: والله بالنسبة لأهم شيء في خصوص مجال تضافر الجهود بين يكون جميع المهنيين من خلال اشتغال بطريقة تكون معقلنة ومضبوطة وعدم تلويث مياه البحر. يعني شخص ياك ما يدخل البحر يتأكد عن الموتور ياك ما يجلي من الليسانس ياك ما
1: باش نحافظوا على البيئة
0: البيئة،
1: المحيطة بذكاء.
0: ولا كالشي ما يحاول يلوحوا نيشان في البحر، تقعد عنده ميكا يجمع فيها الهواء الزبال اللي كانت عنده، ان يرجع يطرحها في بلاصه
1: لأن
0: مخصصه
1: هذا
0: لها،
1: كيأثر سلبا على
0: على
1: المردودية
0: المردود
1: ديال
0: على المنتوج.
1: إنتاج.
0: انت
1: صحيح.
0: المنتوج اصلا ايش هذا، خصوصا عندنا احنا هو اللي زالي، وبالنسبه لي زويتر والليمون موقف مزاج على الاسماك يلوحوا لهم الاسمده ياكلهم ديالهم،
1: هذو
0: نحن
1: حساس عندهم.
0: حساسين ويفلتروا البحر، اللي داكشي في البحر هما اللي يحاولوا يفلتروه وياكلوا منه، الملوثات في البحر هما اللي ياكلوها،
1: صحيح، برافو
0: يعني ما
1: عليك،
0: هم اللي
1: مزيان.
0: يحاولوا يميزوا بينها واللي يتسموا هما ويسموا الزبناء وتصدق داخل في مشاكل لا داعي لها.
1: طيب، نمرق معك شوي من هذا المجال ديال الاحياء المائيه. شرتي في بدايه هذه الحلقه انك كتسير ما شاء الله عليك شركه الداخله سيرفيسز بزنس، اشن هي اختصاصاتها والخدمات اللي كتقدمها للزبناء حملنا؟
0: والله بالنسبه لهذه الشركه من خلالها نقوم بتاسيس الشركات بصفه عامه في مجال الاحياء البحريه، السياحه، الفلاحه، خدمات، كل شيء، ونقوم نعدل السجل التجاري ريجستر دو كوميرس، وندير الجمعيات والتعاونيات والالتزامات والعقود، بالاضافه الى الاستشاره القانونيه بحكم اني تابع دراسه بسلك الدكتوراه تخصص قانون عام وعلوم سياسيه.
1: اذا هذا الدبلوم ديالك ما شاء الله، حصولك على دكتوراه القانون العام والعلوم السياسيه مساعدك اكثر.
0: والله وحاكم ولي ماستر في القانون العام والعلوم السياسيه، وبالاضافه الى اجازه في القانون العام واجازه في القانون الخاص، اجازه
1: جميل.
0: في اوديو فيزيال يعني السمع البصري.
1: تبارك الله. وطبعا تقد تتواصل مع الزبناء سواء داخل جيتنا او خارجها، او خارج ارض الوطن، كيف تهدوا لي مثلا في اسبانيا في
0: والله دائما تواصل معهم، مؤخرا قعدت فيديوهات تعريفيه تكلمت بالعربي الحسانيه وبالاسبانيه
1: ما شاء
0: والفرنسيه
1: الله عليك.
0: والانجليزيه.
1: وهذا هو النموذج اللي ندورو اليوم ديال الشباب ديال جيتنا، انك يكونوا بهذا القدوه وهذا الاهتمام واخذ روح المبادره. طيب، سي حمنا ما شاء الله دائما كنطلق من تجربتك، شنو هي نصائحك للشباب اللي كيفتك عندهم رغبه ويدوروا يستثمروا في مجال تربيه الاحياء المائيه، بحكم انك انت فايت عانيتي واشتغلتي وترافعتي على هذا المجال، شنو هي نصائحك؟
0: والله اهم نصيحه هي الصبر، يعني دوك ياسر من الشباب من المنطقه هنا والله الساكنه
1: يدوروا
0: يبغى يدخل
1: من
0: منتوج
1: الاول،
0: اليوم يربح اليوم،
1: ما يمكن.
0: راه ما يمكن ضروري تقوم وتطيح تقوم وتطيح تقوم وتطيح، يعني الرجال يحاول يصبر لين يجبر، وده المجال ضروري الرجال يصبر فيه غنيتي الشوري زينه ارباح وياسر، يا غير تقعد في البدايه المره الاولى المره الثانيه ما توفر

0: وموليت مبادراتك النوعية وترافعك معروف في السحاب، ترافعك شرس عن مجال تربية الأحياء المائية، ويكن نهضوا بها بجهتنا كرافعة للتنمية المحلية. للأسف ونحن على مشارف نهاية هذه الحلقة، إلى عد في كلمة نختم بها هذا الحوار معك الجميل والمفيد اللي مسخيتش به بصراحة.
1: والله مشكور، حتى بالنسبة لي نجدد تشكرات الإذاعة الداخلة الجهوية على هذه الفرصة المتاحة لي، وندعو من خلالها جميع المعنيين لتضافر الجهود لخدمة قطاع تربية الأحياء البحرية، سواء إدارات مؤسسات عمومية ولا مجالس جهوية وإقليمية ومحلية، ونتوجه هم اللي بصفتي رئيس هذه الجمعية المهنية الصادفية بجهة الداخل وادي الذهب، وهي الجمعية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني والدولي بالنظر لعدد الشركات المنخرطة تحت لواها، منذ نأكد على مجموعة من القضايا اللي هي محورية وأساسية وتمس قطاع تربية الأحياء البحرية بجهتنا، اللي في مقدمتها ترافع عن الشباب، يعني بضرورة الدفاع عن الضيعات البحرية اللي في رم أكواكول الخاصة بشباب المنطقة وحمايتها ضمان استمراريتها وتطويرها، بالإضافة إلى ذلك تقديم الدعم والمساندة من خلال البحث عن آليات الدعم فعال للشركات والضيعات المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية المربي الصدفيات، وإضافة مالية لأنه خاص ضروري معالجة الإكراهات الهيكلية من خلال إيجاد حلول حقيقية ومستدامة للمشاكل اللي تخبط فيها قطاع الأحياء البحرية بالجهة، لأنه ما خلق قطاع ما يعاني مشاكل كما كان ذا القطاع، وعلى رأسها الشحن المعدات البحرية والتجهيزات الأساسية، لأنه اللي فورنيسور ديال ذو المنتوجات قليلين ويديروا الأثمنة اللي يبغاو، عندهم مستثمرين ثانيين يدخلوا ذا المجال باش عاد نتوفروا، وخصوصا هذا المجال صاعد منافسة شريفة، ويعود مولي خصوصا جهة الداخل وادي الذهب تعتبر أول جهة على المستوى الوطني في مجال الأحياء البحرية، يعني ندعو جميع المستثمرين في المجال يزيدوا يستثمروا فيها هون باش يزيد القيمة المضافة ديالها
0: ويوفر فرص الشغل
1: فعلا. وإضافة إلى المعاناة اللي يعانوا مولي منها الشباب، كانت صعوبة تسويق المنتوج البحري خصوصا في المستوى المحلي، لأنهم يعني يلاه بادين خاصة يسوقوه محليا
0: يواكبهم ويدعمهم.
1: إلى من بعد من ناحية الدولي ما هي مشكلة، يعني كما تقول ديجا نصحت مع مستثمرين برا، رغم يمكن أول تجربة مرة المنتوج برا يعتبر فيه مشاكل إذا كنت خاصة مع برا، خاصة ضروري إنتاج الأول الأول والثاني إلى الثالث كاع يعود لا محلي هون، يعود مثلا ضابطينهم 100% وكل شيء مريقل، ديك الساعة نعودوا نطلعوا لبرا إن شاء الله. وطبعا من خلال هذا الشيء نأكد على أنه أهمية العمل التشاركي والتعاوني البناء من خلال هذه المرحلة القادمة، يجب تكون تنسيق مع الوزارة المكلفة بالصيد البحري ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء في هذا المجال لدفع بعجلة التنمية بجهة الداخل وادي الذهب من خلال تحقيق تطلعات مهني وشباب المنطقة.
0: تبارك الله عليك، وكنحيي الحس الترافعي ديالك سي حميدة. مستمعتنا ومستمعينا بهذا الحديث كنوصلوا وإياكم لختام هذه الحلقة اللي حاولنا من خلالها أننا نفتح نافذة على مجال واعد ونسلط الضوء على تجربة شاب ما شاء الله عليه اختار أنه يجعل من العمل والمبادرة والترافع المهني جسر نحو مستقبل أفضل قطاع تربية الأحياء المائية والبحرية بجهة الداخلة وادي الدهب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سي محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة الداخلة وادي الدهب على حضوره النوعي وعلى ما تقاسمه معنا ومع المستمعين من أفكار ومعطيات وتطلعات، وأكيد مستمعينا وهذا غادي تكونوا استنتجتوه لعل الرسالة الأبرز اللي نمرقوا منها من هذا اللقاء هي أن الثورة أن الثروة البحرية ما كتقاس فقط بما نستخرجه من البحر، ولكن أيضا بما نستطيع أن ننتجه ونطوره ونحافظ عليه للأجيال القادمة، لأن هذا حق من حقوقهم ودخل في مفهوم الاستدامة، وأن الاستثمار في الشباب وفي المعرفة والتكوين والتجهيز والتنظيم هو استثمار في مستقبل جهة الداخلة وادي الذهب أكملها. مجددا شكرا لك سي محمد أحمد حمنا، وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء إذاعي آخر نلتقي فيه على المحبة وعلى الأمل وعلى كل ما من شأنه أن يخدم الإنسان والمكان في كل زمان. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: وبركاته.
1: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إذا كنت قلقا على طفل فإن تشجيعه على التحدث قد يكون مفيدا جدا، سواء كنت أحد الوالدين، الأجداد، صديق أو مدرس. وإذا كنت تعتقد أن طفلا تعرفه لديه مشكلة ما، قد يكون من الصعب معرفة كيفية بدء الحديث معه حول هذه المشكلة عند وجود مشاكل في المنزل مثل خلافات الآباء أو الطلاق أو وفاة في العائلة. يمكن أن يصبح الطفل انطوائيا أو يصاب بالإحباط. قد يساعد الطفل في بعض الأحيان أن يكون قادرا على التحدث إلى شخص آخر غير أحد الوالدين. يمكن للأجداد، الأعمام أو العمات، المعلمين أو حتى مستشار تقديم الدعم. يعبر الأطفال عن أنفسهم من خلال اللعب مثل ما يعبرون من خلال الكلمات. يمكنك أن تتعلم الكثير عن كيفية شعورهم عبر قضاء بعض الوقت معهم ومشاهدتهم يلعبون ببساطة. غالبا يلعب الأطفال المنزعجون والمصابون بالإحباط ألعاب القتال. حتى لو لم تبدأ بالحديث، عليك أن تجعل الطفل يشعر براحة أكبر معك، مما يمهد الطريق له ليحدثك عن مشاكله. إذا كنت تستطيع أن تجعله يتحدث، اسأله بلطف عن المشكلة. ولكن إذا لم يكن الطفل يرغب بالحديث، انسى الموضوع وكرر السؤال في وقت آخر حتى يكون جاهزا ليبوح لك بما يزعجه. سيسألك الطفل غالبا إذا ما كنت ستخبر أي أحد عما سيقوله لك. لا تعده أبدا بعدم إخبار أحد، ولكن اشرح له أنك ستخبر فقط الناس الذين يريدون المساعدة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية. إذا كان الطفل عنيفا أو عدوانيا، فهو يفعل ذلك لسبب وجيه، والحديث قد يساعدك على اكتشاف السبب. ابدأ بإخبار الطفل أن سلوكه السيء غير مقبول، وأخبره السبب على سبيل المثال، لأنه سيضطر بالآخرين أن يوقعوه في ورطة، ومن ثم اترك له الفرصة للحديث عن سبب غضبه. هذا قد لا يجدي ذلك نفعا على الفور، لأن الطفل الغاضب قد لا يستمع إليك على الفور. لا تستسلم، فالأطفال يدركون أنهم يسيئون التصرف، ومن المهم معرفة الأسباب وراء سلوكهم، وكذلك تبلغهم الرسالة إذا كان الطفل حزينا. لا يفهم الأطفال الصغار دائما ما معنى الموت. قد يساعدك شرح الفكرة بالقول توفيت نانا لن تكون معنا مجددا، أي بطريقة سلسة يمكن أن نوصل لهم الفكرة. راقب الأطفال بعناية إذا توفي شخص قريب منهم. إذ بدا الأطفال دامعين أو انطوائيين، شجعهم على الإفصاح عن مشاعرهم عبر الحديث عن الشخص المتوفي. يمكنك أن تقول شيئا ما: إنه لأمر محزن جدا أن الشخص هذا، نانا مثلا، قد توفيت، أو أنا أشعر بالحزن أن نانا قد توفيت. وأحيانا أنه من الصعب أن نفهم لماذا يموت الناس. إذا كنت لا تزال قلقا بشأن طفلك، أقول بشأن طفلك بعد التحدث معه، راجع الطبيب للحصول على المزيد من المشورة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.
0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

بورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: إعلان: يعلن رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026. إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحساني. ما زلنا معكم في رياض ومروج الأمثال الشعبية، وحقيقة لا نقول لكم مثل نركبوها على هذه الكلمة، عن هذا بعد اللي ما صبر وينفضح. هذا المثل يحث على القناعة وعدم استجداء الآخرين. هو اللي يقول فيه الشاعر: حادث طلب حادث شيلك ينفضح، ويعود بلا مان وانت على اللي ما طلبك حح، يا انا لله غضبا. عندنا مثل اخر يقول: الدهر القاد وشين. ونفس له انت ايضا لا واحد من الامثله نسوق معنى الاخر، ينضرب للصبر على حوادث الدهر وتقلباته. وعندنا مثل اخر يقول: الشاري الدون بالهون، قايل عنه غابن وهو مغبون. هذا المثل حقيقة فيه نوع من التربية لأخذ الحيطة والحذر في المسألة اللي دور الشخص اقتنائها. هو اللي يقول فيه الشاعر: ما دورت الزايد منه، دون خفت الشاري بالدهن بالهون، يدور الشك انه غاب حد وهو مغبون. وعندنا هاي دائما تخلق له قال لا حد، حد مثلا غاب حد في الشراء ولا البيع، لا حد مدوخ، وهو هي اللي هنجيبه في المثل نقوله مدوخ. ينضرب لمن شعر بدوار أو صداع أو ملل لفقدان دواء أو مادة يستعملها. المقصود به هون هو أدواخ الشاي، يعني نقوله لعاد ما تيك بغو الراس والله تثويك والله شذاك نبتو. يقول فيه الشاعر: ما نشرب كون في كاس واخ، ماني متعلم بادواخ، الملهى عندي ما مساخ، عندي براد أسباعي، وانتي ما هم مسباخ، قاعد بينات أرباعي. هذه عندي براد أسباعي، احنا عندنا مقاييس كانوا أصلا عند الفيضان نقولوا براد ثلاثي وخماسي وسباعي وتساعي، وهذا يعني نوع من المسائل للناس اللي هي اللي ينصب لها من نوتاي. يقول فيه: واحد براد ثلاثي ملاهي لا نترو، على مال ورازي والمفتول وسكرو، حتى براد سباعي هذه يعني صب لسبع ارواقي. وعندنا مثلا نقولوا: اح كبيرة فيه كرشي بعد. ينضرب لمن لا يكتفي باليسيري. فيه يقول الشاعر: براني وراكم نمشي، في الناس مسمع وذنيكم، جيت مكبر فيكم كرشي، قايل شي ثمين عليكم. وعندنا أيضا مثل يقول: أحذاك بعد فباس وأربى من حلمة. ينضرب في البطء، وفيه يقول الشاعر: علي عالف منين الخيل تصوق، لعدوه في العدو ما يرحم، أشطر في الشي لمن البروق، وأربى في الشل لمن الحلم. وفيه أيضا يقول أحد الشعراء الحسانيين: مساوي في الجري أم العود، ما هي محكومة باللجمة، هي وبريضين اليهود، معرقب وربة من حلمة. وعندنا مثلا يقول فلان بعد مغمس فيه الأظفار. ينضرب لمن يسخر من شخص ويحتقره. وعندنا أيضا مثل يقول: درجة ما تنهان، وهي اللي ورد فيها المثل العربي: الدرجة لا تهان، يضرب لمن له مكانة عالية لا ينبغي أن يدنسها. وفيه يقول الشاعر: مول الملك الحي السبحان، تبارك وتعالى درجة عاطيها، ما تنهان مجابر حد إلا كالة. عندنا مثل نقوله فلان منين يقول إن حد كلمة مثلا والله خبر فتنس معناها، نقوله أح رشخت والله مرشخ. ينضرب لمن يرفع الخبر لمن يعلمه ويحصل حاصلا. يقول فيها أحد الشعراء: باقي ياسر مش مزال، فيهم متعدل ما قلتو، ذا لا قلتو لا هي طوال، ونعود مرشخ وتركته. وعندنا مثل يقول: متعلم بكلك إلى شافك ينسلع. وهذا المثل ينضرب لواحد مثلا يبتز الآخرين ويأكل أموالهم بالطمع. يقول فيه الشاعر: الحساني لكن تعطي له للسمع، من ليلك لموديلك، عاد اللي شافك ينسلع، به الخبرة وهو كير. عندنا مثل يقول: عريان يصوع مجرد. هذا المثل ينضرب لمن يلتجئ إلى من هو أحوج منه. وفيه يقول الشاعر الحساني: يوم الستر من ذاك الشد، رجحانه يوم يجي جيعان،
من الخلق صوع مجرد من ليتام رايع عريان، هذو كلهم

قال الشكر. عندنا أيضا كلمة نقوله فلان فعريش الغراب، ينضرب لمن علت به مرتبته أو مروءته أو على شأنه. وفيه يقول الشاعر الشعبي: يا راس عريش غرابها، يا باشتها وانباها في مروتها ودابها وفي شدتها ورخاها. وعندنا مثل ثاني يقول: اللقمة اللي تغصص أخير منها الحيس. وهذه الأمثلة الشعبية كاملة على قدها ما يغيب عن الذهن، على أنها أدوات تربية، لأنها كانت هي اللي تحل محل التلفزة اليوم، وتحل محل الردو، وتحل محل كل شيء، لأن كان الزمن خالق فيها لهذه الأمثلة الشعبية، وتقعد الناس وتعطاها وتشرح معانيها وتستفاد منها. هاي نقول اللقمة اللي تغصص أخير منها الحيس. هذا المثل يكنى به عن عدم الاندفاع في المسائل دون تفكير في عواقبها. وفيه يقول الشاعر: العافية تعمر والثانية تدمر، والعاقل يكيس، والله العاقل يقيس قبل ما يغيس. ما تعرفوا الوسيقة ولا تعرفوا الشر، واللقمة اللي تغصص خير منها الحيس. لو كنتوا تعرفوا الوسيقة توسقوا الصبر، ولو كنتوا تعرفوا الشر تشار وبليس. لم يقتصر الأدب الشعبي على الأمثلة، بل تطرق إلى المسائل الأخرى كالنصح والأمر بالمعروف. وبين يدينا الآن هذه المقطوعة الشعرية الحسانية، يقول صاحبها: يا نتوب أحمد ذاك الفات، من عمرك طمول الصفات، التفسهوت عيني التفسهوت عينك كمشات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية دخلوها الشيبات، هي زاد ذاك فطن عيب. نترككم مع راحة موسيقية ونعود إليكم بعدها إن شاء الله.

لم يزل الأدب الحساني رافداً كبيراً من روافد الأدب، حيث اشتمل على كل الألوان الطيفية أمثالاً وقصصاً وشعراً ونقلاً وحكايات، وكثيراً ما يقع اقتران أو تنظير في مجال واحد أو بين فنين يترجم واحد منهما الآخر. وفي هذه القطعة نأخذ نموذجاً وقد أتينا بها قبل وقت، ولكن مدلولها ما زال حاضرا لدينا. هذه القطعة نموذجا يحمل أكثر من دلالة. يقول الشاعر: يا نتوب احمد ذاك الفات، من عمرك طمول الصفات، عتف سهوت عينك كمشات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية داخلها شيبات، هي زاد وذاك افطن عيب. في هذه القطعة حث للنفس على التوبة وتدارك ما فات، والتنبيه على أن الأمور لا تستقيم على حال كما قال الشاعر، ولا تدوم على حال تكون به كما تلون في أثوابها الغول. ويقول فيها أن نذر الهرم بدأت تغزو شرخ الشباب، وهناك أمثلة تبعث على الأمل وتجعل المرأة يعيش عليه، وتلك سنة الله تعالى في خلقه، حيث نجد الإمام أو الشاعر الطغرائي يقول في قصيدته لامية العجم: ما أضيق العيش لولا فصحة الأمل. ونجد الشاعر مرو القيس بن حجر يقول في قصيدته: ألا إن بعض العدم للمرء قنية، وبعد المشي بطول عمر وملبسا. ويقول المثل الحساني في هذا: اللي نياقو مخو يتقرر الرغوة، ينضرب لمن له خير يترقبه، يتقوت به أو يتقوت بقدومه متى قدم. ومن هذا المثل العربي اللي يقول: العطاء كالغيث حيثما وقع نفع. وهناك أمثلة أخرى تحث على الكرم والثبات عليه، ويشبه فيها بعض الشعراء الحسانيين ساعة البذل والعطاء بأنها كسائر الأوقات. المثل الحساني مثلا يقول: الموت لا حلت فم شخرة. ويقول فيها الشاعر الحساني: يلي كرمك ما عنده فوت، نختيرك تعطيني شخرة، واطرح من هذا قاع الموت لا حلت فم شخرة. هذا البيت فيه جناز جميل جدا، يتضمن طلبا، طمع طبيعي، طامع يريد شاتا أخرى لعله لزمه عيد أو عليه معروف. وينبه صاحب الطلب الموجه إليه أن هذا شيء بسيط جدا، ولم يزل الأدب الحساني يعالج الأمور علاجا جميلا هادفا هادئا، يتناول من كل طرف ويرم من كل شجرة أدب، كالأمر بالمعروف والحث على الإنفاق وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من المقاصد المحمودة. يقول أحد الشعراء الحسانيين: الدنيا ما هيشي وديار، الدنيا تعقب رد أخبار، نعرف عام في هذا الأفطار، والعيد وعاشور أم أحور، علي طربي كل نهار وفيهم طربي منشي مجبور، بين مهد زويرة الأمهار وقويعة وعلاب تيبور. هذه القطعة الشعرية إذا أردنا إسقاطها على مثل حساني نجدهم يقولون أبقى رد أخبار، وهو الذي يقول فيه دريد بن الصمت: وإنما المرء حديثا بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. وكما سبقت الإشارة إليه، فقد عالج الأدب الحساني الأمور علاجا، وهذا يعطينا دلالة على أن سعة علم هؤلاء الآباء والأجداد الذين عمروا هذه الأرض وخاضوها طولا وعرضا، متمسكين بأصالتهم وأنفتهم وعنفوانهم، كل تتبع الخطى التي وجد فيها أو وجدها منشية له. وفي هذا يقول المثل: اللي خلال أبوه تعب يتعبها. ويقول فيه الشاعر الحساني: نجيب صلاتي بضوية ونجيب الصوم على حاله، هذه هي حرفة بوية وحرفة بوه اللي خلاله. وبهذا القاب أقف معكم
عند الراحة الموسيقية، وسأعود إليكم بعدها.

عدنا إليكم بعد الاستراحة الموسيقية في قراءتنا لهذا الأدب قراءة متأنية، نلاحظ فيه جمالية السبك ورقة الأسلوب وعذوبة الألفاظ، ناهيك عن تلك الطفرة اللغوية واللحمة الحكمية. وأنتم تعلمون أن لدينا مثلا شائعا يقول ركوب بكر التخمام. ركوب بكر التخمام مسألة عد الهرقاج مثلا ما خمم فيها كثيرا، يقول فيها أحد الشعراء قبل تجيكم بكر التخمام هي والله قارح وتجيك ما شديت مع حد كلام من حد في جيها وتروسيك عنك داير دار السلام ومراتي حكوا وذنيك. نعرف أن هذا كله تام عندك فيه بلد لا يربيك. وقد عالج الأدب الحسني وخاصة أدب الأحاجي والأمثال والحكم والحكايات كل الأشياء، وفي هذه الأشياء نجد نوعا من التربية والحث على العمل والاقتناء والحث على التركيز. مثلا يقول مثل الحساني يحك وذنيك وهو عبارة عن شدة القرب في الاقتناء، نقوله اشرب الغلاء وانفخ في الخلاء. هذا المثل فيه الحفاظ على الملك والحفاظ على الصحة، وفيه أيضا نوع من التوأدة عند من يترقى جقتنا مسألة يعرفها كانها صالحة والله ما هي صالحة، كل مسألة له يعدلها يتريث إلين يعرفها كانها صالحة له والله ما هي صالحة له. وبهذا المثل أنهي معكم حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة، وإلى أن ألتقي وإياكم طاقم الحلقة يتمنى لكم سماعا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا

0: نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
0: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
1: إعلان يعلن رئيس المجلس الجماعي لجامعة تقليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هذا الشيء اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو السي حمد، اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

بورجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال

مال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال الفقر لا يبيح الحرام، وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يوم، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكذار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ، فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس

0: بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا، وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد.

0: إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتواردة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله، وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر اتساقا بالكون من حوله، ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون، وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط

واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين، كما سيخيل للبعض وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديان أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين، كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح، ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه، وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك. قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك. قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات إخبارية،
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل.

0: كاين ولا مسؤوليه الا بلغت؟
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: اذاعه الدخله في موسمها الجديد، برامج متنوعه، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كيفاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
6: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

Good.

señor. Ay, ay, ay.

أهلا بكم من جديد مستمعين في هذا الموجز. تتجه المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة نحو بلورة أغلبية واضحة المعالم قادرة على الالتقاء حول برنامج مشترك وأولويات محددة. في هذا السياق منحت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة المناقضة بإسخرات اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصورية الضوء الأخضر لمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. قرار يفتح أمام قيادة الحزب هامشا أوسع للتفاوض حول طبيعة المشاركة وشكل الأغلبية والأولويات المرحلة السياسية المقبلة. أما التجمع الوطني للأحرار فقد بعث بدوره برسالة سياسية بشأن المرحلة المقبلة معلنا استعداده للمشاركة في الحكومة ومفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذا المسار وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وفي مخرجات دورته الاستثنائية لم يتوقف الحزب عند تقييم المرحلة السابقة، بل انتقل إلى تحديد موقعه في المشهد الحكومي المقبل واضعا قرار المشاركة في يد قيادته السياسية. على خط موازي فوض المجلس الوطني لحزب الاستقلال أمينه العام نزار بركة تدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، واضعا بذلك موقف الميزان على طاولة المشاورات. تفويضا قال الحزب إنه تحكمه مصلحة الوطن والمواطنين ورغبته في مواصلة الاضطلاع بدور فاعل في بناء المؤسسات ودعم مسار التحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. بدوره دخل حزب الحركة الشعبية دائرة الأحزاب التي وضعت قرار المشاركة في يد قيادتها. قد فوض المجلس الوطني للحزب أمينه العام محمد أزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملازم بشأن المشاركة بالحكومة المقبلة. تفويض ارتبط وفق مخرجات المجلس الوطني بالمصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين وبضرورة أن تتيح أي صيغة للتموقع السياسي للحركة الشعبية ممارسة دور مؤثر وفاعل داخل المؤسسات والدفاع عن قضايا المواطنين وتحويل التزاماتها الانتخابية إلى مواقف وبرامج وسياسة عمومية ملموسة. في الاتجاه نفسه قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري بالإجماع تفويض أمينه العام محمد جدار قيادة المشاورات مع رئيس الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري، كما منح المكتب الرئيسي أو السياسي أمينه العام كامل الصلاحيات لاتخاذ ما يراه ملائما مما يحفظ مكانة الحزب ويخدم المصلحة العليا للوطن. في باقي الأنباء، تتباين الأجواء بالمملكة بين حرارة تشتد في اتجاه الجنوب وغيوم تتكثف في عدد من المناطق. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع اليوم استمرار الأجواء الحارة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الحرارة مرتفعة نسبيا بالسهول الداخلية. من المرتقب كذلك أن تعرف السواحل الوسطى تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية، بينما ستعبر سحب كثيفة مناطق الريف والسيس والماس والسهول الشمالية الغربية، مع احتمال تسجيل قطرات مطرية متفرقة قد تكون مصحوبة برعد. كما ينتظر أن تتمركز سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة إلى جانب الريف والمنطقة الشرقية والأقاليم الصحراوية، ما يجعل الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية محلية. دوليا، حدة المواجهة تتصاعد بين الحوثيين والعربية السعودية بعدما أعلن الحوثيون استهداف منشأة تابعة لشركة نفطية في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات بالتزامن مع اندلاع

0: أخرى، لا سيما بشأن تاريخ الحادث أو العلم الذي ترفعه السفينة أو ما إذا كانت ناقلة نفط أم غاز طبيعي مسالة. رياضيا، وسط ترقب لمواجهة يسعى خلالها أسود الأطلس لمواصلة نسقهم الإيجابي وتجريب عدد من الخيارات الفنية، يخوض المنتخب المغربي مساء اليوم على الساعة 7 مساء مواجهة ودية أمام نظيره المالي على أرضية ملعب طنجة الكبير في اختبار جديد ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. ويأتي اللقاء بعد بداية قوية للمنتخب المغربي خلال فترة التوقف الدولي بعدما حقق الفوز في مباراتيه ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا ليمنح الناخب الوطني فرصة إضافية لاختبار التشكيلة والوقوف على جاهزية عناصره قبل المواعيد الرسمية المقبلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي باش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مش ديفهم وبلا شوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: والعايز حبيب بعدك.
1: إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية.

بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: Okay, okay, everything is okay. Baraka metishike.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهم.

0: يهمكم أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snktnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة الداخل الجهوية، موجز إخباري. أهلا بكم. أكد رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمي أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات بلغ 403 شكاية، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. وأوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحياته الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكاية، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدته أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. وأوضح السيد ولدته أمس السبت خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافية إفريقية جيدة نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. رياضيا، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة أمس السبت بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره المصري بنتيجة 2-2 برسم الجولة الرابعة من تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة بغانا. وأحرز هدفي المنتخب الوطني كل من أدم بعلال في الدقيقة 25 وسامي بوهدان في الدقيقة 33 من شوط المباراة الأول. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني ترتيب التصفيات برصيد 7 ويضمن بالتالي التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في غانا بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة الأخيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تظل الأجواء حارة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية وحارة نسبين بالسهول الداخلية، كما سيلاحظ مرور سحب كثيفة خلال الصباح فوق كل من الريف والسيس والماز والسهول الشمالية الغربية مع إمكانية نزول قطرات مطرية وبروز رعد متفرق، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة والريف والمنطقة الشرقية والأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيئة لنزول زخات رعدية. وتتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس الصغير والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 7 و12 بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 24 و30 بالأقاليم الصحراوية. البحر سيكون قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان الهائج بباقي السواحل.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط

0: Vieni.
1: Apri Mac.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مش ديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل.

والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجماعة قليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعيد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.
1: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم.

0: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snknews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إعلان يعلن رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live، مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

0: dolce comare.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 9.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية.

0: يتامى أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم دراسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
5: إذاعة الداخل شبكة برامجية متنوعة،
3: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
5: إذاعة الداخل رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
6: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: إعلان: يعلن رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
7: هنا الداخل، إذاعة المملكة المغربية.
8: نشرة الأخبار.
7: في أبرز عناوين هذه النشرة: رئاسة النيابة العامة تؤكد بأن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد في موسم أصيل الثقافي أن التحكم في الموارد الاستراتيجية رافعة أساسية للاندماج الإفريقي. رياضياً المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتفوق على نظيره المصري ويتأهل إلى كأس أمم إفريقيا المقبلة، والمنتخب الوطني الأول يواجه منتخب مالي في آخر اختبار ودي ضمن التوقف الدولي. أهلا بكم. أكد رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمي أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021. وأوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحياتها الدستورية تلقت النيابة العامة ما يعادل 403 شكاية مقارنة مع 1071 شكاية في الاستحقاقات الماضية، وسجل بعضها بشكل مباشر لدى النيابة العامة، والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين. وأبرز أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات. وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث أن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة. أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدته أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. وأوضح السيد ولدته خلال افتتاح جلسة نقاش بعنوان المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي نحو جغرافيا إفريقية جيدة، نظمت في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47، أنه لا يمكن أن تكون هناك صناعة من دون كهرباء، ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء، ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. وأبرز رئيس البنك الإفريقي للتنمية في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي أن عمل مؤسسته يرتكز على التزامات كبرى من قبيل مهمة 300 التي تهدف إلى ربط 300 مليون إفريقي بشبكة الكهرباء بحلول سنة 2030. رياضيا، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة أمس السبت بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره المصري بنتيجة هدفين دون مقابل برسم الجولة الرابعة من تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. وأحرز هدفي المنتخب الوطني كل من آدم بعلل في الدقيقة 25 وسامي بهدان في الدقيقة 33 من شوط المباراة الأول. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني ترتيب التصفيات برصد 7 نقاط، ويضمن بالتالي التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في غانا بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة الأخيرة. ورياضيا كذلك، يواجه المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم منتخب مالي في آخر اختبار ودي ضمن التوقف الدولي الحالي، وتجري المباراة على ملعب طنجة في تمام الساعة 6:00 مساء. وكان من المفترض أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الغاني، غير أن هذا الأخير اعتذر عن المشاركة في اللقاء. تأهل المنتخبان السعودي والإماراتي لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد فوزهما على التوالي على منتخبي قطر وعمان في مباراتي منافسات دور النصف النهائي. وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي خليجي 27 بتفوق على المنتخب القطري بركلات الترجيح ب3-2، فيما تفوق منتخب الإمارات على نظيره العماني الذي يدربه المغربي طارق السكيتوي بهدف نظيف سجله اللاعب عثمان كامارا في الدقيقة 22. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. رئاسة النيابة العامة تؤكد بأن الانتخابات التشريعية 2026 تمت في أجواء عادية.

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تظل الأجواء حارة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية وحارة نسبيا بالسهول الداخلية، كما سيلاحظ مرور سحب كثيفة خلال الصباح فوق كل من الريف والسيس والماز والسهول الشمالية الغربية، مع إمكانية نزول قطرات مطرية وبروز رعد متفرق فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة والريف والمنطقة الشرقية والأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيئة لنزول يزخات رعدية. وتتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس الصغير والأقاليم الصحراوية، مصحوبة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و30 درجة بالأقاليم الصحراوية. البحر سيكون قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان لهائج بباقي السواحل.

إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجماعة قليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعيد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: القبيله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: إعلان: يعلن رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: إذاعة الداخل الجهوية، موجز إخباري. أهلا بكم. أكد رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمي أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات ربع ولا زراعة قادرة على الصمود من دون ماء ولا سيادة حقيقية من دون التحكم في هذه الرافعات الأساسية. رياضي غانا وأحرز هدفي المنتخب الوطني، كل من آدم بعلال في الدقيقة 25 وسامي بوهدان في الدقيقة 33 من

0: رغبتها في المشاركة في الحكومة.
1: نعم. طيب أستاذ الفاضل، بخصوص المرحلة القادمة، رئيسة الحكومة المعينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري ستواصل الأسبوع القادم مشاوراتها مع الأحزاب السياسية. كيف يبدو الأفق السياسي والخيارات المتاحة لتشكيل الحكومة؟
0: على ضوء النتائج فهناك العديد من الخيارات، وغير أن رئيسة الحكومة اختارت بذكاء عدم إعلان خطوط حمراء بالنسبة للأحزاب التي شاركت في التي أعربت عن رغبتها في الدخول للحكومة، بغية أن تكون متحررة أكثر في المفاوضات، وبالتالي المفاوضات حول مصير كل حزب من الحكومة هي على ضوئها، وفلسفة هذه الأحزاب على ضوئها يمكن أن تشكل التحالف. وغير ان الان في الافق يسير في اتجاه حزب الاصاله المعاصره الى بناء اغلبيته مع الكتله الديمقراطيه، ويتضم كل من الاتحاد الشراكي وحزب الاستقلال والتقدم والشراكية.
1: نعم. أستاذ راشد الأزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، جزيل الشكر لكم أستاذ الفاضل على كل هذه التوضيحات القيمة.
0: مرحبا مرحبا.
1: في ملف الوحدة الترابية للمملكة، تواصلت هذا الأسبوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مواقف الدعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي المغربية، حيث جددت كل من الشيلي والسلفادور والإكوادور مواقفها المؤيدة للمبادرة، بالتوازي مع تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي حل جاد وواقعي ودائم لهذا الملف. بديع سعيد.
2: يتواصل تسجيل مواقف دولية داعمة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كأرضية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي. وفي هذا السياق جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقفه الثابت الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، مؤكدا تمسكه بالوحدة الترابية للمملكة ودعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ويؤكد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان أن هذه المواقف تعكس استمرار الدعم الدولي للمقترح المغربي.
3: الموقف الخليجي يحمل دلالة هامة كونه صدر باسم مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يبرز وجود مقاربة خليجية منسقة تجاه ملف نزاع مفتعل حول الصحراء، وليس فقط مواقف منفردة للدول الأعضاء، كما يكرس حالة من الإجماع العربية باتت تترسخ داعمة للمملكة. من المهم أيضا ملاحظة أن الخطاب الدولي المتداول حاليا بات يركز بصورة أكبر على الحل السياسي الواقعي وعلى التفاوض على أساس الحكم الذاتي. طبعا التحدي المقبل هو تنزيل القرار 27-97، بحيث لم يعد السؤال الدولي مقتصر على طبيعة الحل المقترح، وإنما أصبح مرتبط بكيفية الانتقال من الإطار التفاوضي إلى ترتيبات سياسية ومؤسساتية قابلة للتنفيذ.
2: وجددت كل من السلفادور وتشيلي مواقفها الداعمة للمقاربة المغربية، حيث أشاد تشيلي بالجهود التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل قائم على البراغماتية والواقعية، فيما أكدت السلفادور دعمها لجهود التسوية السياسية ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس للتفاوض. عودة لسالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان.
3: تسجيل العديد مواقف القوى الدولية الوازنة خاصة بلدان أمريكا اللاتينية، الأمر الذي يحيل على اتساع دائرة الدول التي باتت تؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للتفاوض والمرجع الوحيد للحل السياسي. طبعا لافت أن عدد من هذه الدول لم يكتفي فقط بتأييد المبادرة، وإنما ربطها صراحة بمضامين القرار 27-97، خصوصا الدعوة إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة. أمريكا اللاتينية اليوم تشهد تحول تدريجي في الخطاب، فهذه المواقف أهمية لا تكمن في مضمونها، وإنما في انتقال بعض دول أمريكا اللاتينية خاصة دولها الوازنة من خطاب عام حول دعم المسار الأممي إلى مواقف أكثر وضوح بشأن تأييد الموقف المغربي والاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.
2: وتأتي هذه المواقف في سياق حراك دبلوماسي متواصل حول قضية الصحراء مع تأكيد عدد من الدول على أهمية

0: الواقعية والبراغماتية والحوار للتوصل إلى تسوية سياسية لهذا الملف.
1: إلى المجال الفلاحي، ومن قلب منطقة بني زناسن بإقليم بركان تنطلق مبادرة جديدة تروم تعزيز قدرات الفلاحين في مجال تدبير شؤونهم المالية من خلال برنامج تكويني موجه للفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. المبادرة التي أعطيت انطلاقتها بالدار العائلية القروية بني زناسن بجماعة تافوغالت تضع الثقافة المالية في صلب جهود دعم التنمية القروية باعتبارها أداة لمساعدة الفلاح على تحسين تدبير موارده وتعزيز مردودية مداخله. من تافوغالت بإقليم بركان يقربنا الصحفي المتدرب محمد شلاي من هذا الموضوع.
2: البرنامج يندرج ضمن مشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية لجهة الشرق المعروف اختصارا بباديرمو، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والحكومة المغربية، كما يأتي في إطار تنزيل الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري وإحدى المؤسسات البنكية بالمغرب. نستمع للسيد فؤاد الزاهري رئيس مصلحة إنجاز مشاريع سلاسل الإنتاج بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة ومنسق مشروع باديرمو على مستوى المديرية الإقليمية.
3: في المجموع إن شاء الله هذا سيتم التكوين ديال واحد 2200 مستفيد على مدى ثلاث سنوات. هذه السنة قيمة ديال هذه المداخل هذه كيفاش، شنو هما المستلزمات والقيمة المالية للمستلزمات والمشتريات ديالو.
2: وتتجاوز مضامين هذه الدورات التعريف بالمفاهيم المالية لتلامس جوانب عملية من الحياة اليومية للفلاح من خلال تبسيط مفهوم الخدمات البنكية وتدبير الميزانية وترتيب الأولويات والتحسيس بأهمية الادخار والتعريف بأنواع القروض إلى جانب أهمية التأمين والحماية المالية. محمد القدري رئيس جمعية الدار العائلية القروية من إزناسن.
4: شرف لينا باش تكون الجمعية حاضرة في هذه التظاهرة. احنا كجمعية غادي إن شاء الله نساهموا باش غادي هذا المقر تاعنا غادي يديروا فيه واحد المجموعة تاع التكاوين في هذا الشيء تاع الثقافة المالية، لأنك عارفوا في العالم القروي الناس محتاجين باش تكون عندهم واحد المعرفة وواحد القدرة باش يسيروا يعني تسير المالي نتاعهم.
2: من جهتها عبرت نوال أباليل رئيسة التعاونية مستفيدة من التكوين عن رأيها في هذا المشروع.
5: حنايا اليوم جد سعداء بالتواجد في أحضان جبال بني زناسن في إطار هذا اللقاء التواصلي وهذه القافلة المالية الموجهة لفائدة التعاونيات النسائية في إطار برنامج باديرمو. الهدف من هذه المبادرة هو خلق مبادرات اللي تكون مدرة للدخل لفائدة النساء خاصة في المجال القروي، وحنا جد سعداء بالمساهمة في هذه المبادرة هذه.
2: وهكذا يراهن برنامج الثقافة المالية بجهة الشرق على التكوين باعتباره مدخلا موازيا لتحسين الدخل وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي ودعم تنمية قروية أكثر استدامة عبر تمكين الفلاح من تدبير ميزانيته وترتيب أولوياته ومعرفة خياراته المالية، وبالتالي تعزيز صمود أسرته أمام التحولات والتحديات.
1: في الشأن الثقافي ولغة الفن السابع، حيث تفتح مدينة تطوان نافذة جديدة على ضفاف المتوسط، وذلك باحتضانها فعالية الدورة 31 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط. المهرجان الذي انطلقت فعاليته أمس يجمع على مدى 8 أيام سينمائيين وفنانين ومبدعين من المغرب وعدد من بلدان المتوسط في موعد تتقاطع فيه عروض الأفلام مع النقاشات واللقاءات المهنية وورشات تطوير المشاريع السينمائية في احتفاء بالفن السابع باعتباره جسرا للحوار والتقارب بين الثقافات. تفاصيل أوفى ضمن مراسلة عبد المجيد الورداني من تطوان.

0: هي صورة صوتية مأخوذة من العرض الاحتفالي الفني للدورة 31 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، عرض فني تحت عنوان انزياح أنجزه وأعده خصيصا لهذه التظاهرة الفنان ياسين أحجام.
1: عرض ديال الار فيديو عنده علاقة بالصورة وعنده علاقة بالسينما، يعني يمكن نقوله عرض سينمائي، ولكن فيه متعدد الوسائط، كاين فيه المسرح،

0: فيه الكوريغرافيا وكاين فيه الموسيقى، انما هذا العرض انتج خصيصا لهذا الحفل الافتتاح ديال مهرجان البحر الابيض المتوسط للسينما، فهذه سابقه من نوعها انه يتعمل واحد السبيكتاكل خاص، يعني نتجناه وابدعناه واهديناه لهذه الدوره ديال 31، وهو مهرجان يستحق كل الخير صراحه.
1: حفل افتتاح مهرجان تطوان السينمائي جيد كذلك تكريم المخرج المغربي هشام العسري والممثلة القبرصية بوبي أبرام والمخرج الإيطالي بيتر مارسياس. المخرج المغربي هشام العسري:
2: أول حاجة كنظن بأنني كنت كنسحب راسي باقي صغير، ما محتاجش يكرموني. أنا فخور بزاف بهذا التكريم، هو تكليف، يعني أنا بالنسبة لي كنحس بأنني يلاه في نص الطريق ولا يلاه تولد تاع الطريق، دونك باقي ليا شويه الخدمه باش نافونسيو بالسينما المغربيه، نافونسيو كمخرجين كمؤسسات كمتلقين.
1: وتشهد هذه الدوره تنافس 10 افلام من عدد من البلدان المتوسطيه ضمن المسابقه الرسميه للمهرجان، الى جانب عرض 6 افلام ضمن فقره خفقه قلب. وفي كلمه بالمناسبه اكدت رئيسه مؤسسه المهرجان شرفت افيلال ان الدوره 31 لهذه التظاهره السينمائيه تشكل محطه بارزه في مسار يمتد لأربعة عقود، وهي دورة مميزة لتزامنها مع الاحتفاء بمدينة تطوان عاصمة متوسطية للثقافة والحوار برسم سنة 2026.
3: اليوم كنعطيو الانطلاقة لفعالية الدورة 31 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط الذي ينعقد تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة، وكتميز بالخصوص هذه الدورة 31 باعتبار مدينة تطوان عاصمة للثقافة مع مدينة ماتيرا الإيطالية. هذه المناسبة كنبغيو نأكدوا على دور الفن في نشر قيم التسامح، في نشر قيم التعايش، في نشر كل القيم الإنسانية النبيلة، وأجمل وأبلغ لغة للدفاع عن القيم الإنسانية النبيلة، لنبذ العنف، لنبذ الكراهية، لنشر السلم ونشر التعايش ما بين الشعوب وما بين البلدان، هي لغة الفن.
1: ويتضمن برنامج هذه الدورة بالإضافة إلى عروض المسابقة الرسمية عروضا سينمائية بالفضاءات العمومية وبالمؤسسة السجنية، إضافة إلى تنظيم ندوات تناقش قضايا السينما بالبحر الأبيض المتوسط.
4: إلى المجال الرياضي، والظهور الثالث للمنتخب الوطني في التوقف الدولي الحالي يتصدر المشهد. أسود الأطلس يستعدون لملاقاة منتخب مالي وديا عشية اليوم بالملعب الكبير بمدينة طنجة بعدما أنهوا استعداداتهم لهذه المواجهة. مزيدا من التفاصيل رفقة موفدنا من عين المكان الزميل سعيد الدودي.
5: بعد بداية مثالية في تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 بانتصارين على الغابون وليسوتو، يغير المنتخب المغربي لكرة القدم وجهته مؤقتا من أجواء التنافس إلى فضاء الاختبار عندما يلاقي منتخب المالي وديا بمركب طنجة الكبير. مباراة لا تحمل نقاطا في سباق التصفيات لكنها تحمل كثيرا من الأهمية في حسابات الناخب الوطني محمد وهبي الذي يبحث عن مواصلة البناء وتجريب بعض الخيارات وقياس جاهزية مجموعته أمام منتخب مالي يفرض طابعا بدنيا وتنفسيا خاصا. أهمية الاختبار يدركها أيضا اللاعب زكريا الوحدي الذي يرى في مواجهة منتخب مالي فرصة للاحتكاك بمنافس قوي والحفاظ على نسق الجاهزية والتركيز داخل المجموعة.
6: ديجا اوكي مالي سي ان بون ايكيب مي نو سي فور On sait et ça va être un bon match aussi, mais comme j'ai dit, c'est un match amical, mais nous on va jouer comme c'est un match important pour nous aussi. Chaque match c'est important pour prouver notre supporter qu'on est fort et Inch'Allah demain on va faire aussi. Je pense pour moi c'est le plus important et je trouve tout le monde avec les petits trucs et c'est pour ça qu'on est un bon groupe et demain on va montrer Inch'Allah.
5: في طنجة لا تقتصر خصوصية الموعد على طبيعة المنافس، فالمباراة ستكون أيضا مناسبة لأي بعد كما باقي بعض اللاعبين لاكتشاف أجواء مدينة مغربية جديدة بقميص المنتخب الوطني، إذ يخوض لأول مرة مباراة في طنجة منتظرا حضورا

0: جماهير كبيرا كما اعتاد أسود الأطلس في مختلف المدن المغربية.
1: On va se donner à 100%, mais voilà, on est prêt pour le match, on va tout donner, Inch'Allah. C'est la première fois, moi, que j'ai un Tanger, donc on va voir comment sera l'ambiance, mais je sais que partout on va au Maroc ou même dans le monde, les supporters sont toujours présents, donc ça fait toujours plaisir.
0: بين أهمية الاختبار وقيمة المنافس وحماس الجماهير المنتظر في مدرجات مركب طنجة الكبير، يبحث المنتخب المغربي عن محطة جديدة لمواصلة التطور والبناء بعد بداية مثالية في تصفية كأس أمم إفريقيا. طنجة، سعيد داودي وهشام بن عبد الله.
2: والمزيد من أخبار الرياضة مستمعينا ومستجدات الميادين الرياضية نتابعها الآن رفقة حمزة السيكي.
3: مباريات البطولة الاحترافية القسم الثاني تتواصل اليوم في جولتها الثانية بأربع مباريات قوية ستنطلق جميعها في تمام الساعة الرابعة عصرا. أولى تلك المباريات ستجمع شباب المحمدية الباحث عن أولى النقاط بعد الخسارة في المباراة الأولى بفريق الاتحاد الإسلامي الوجدي المنتشي بالفوز بديربي وجدة. المباراة الثانية سيواجه من خلالها شباب سوالم الرياضي الذي انهزم في أولى مبارياته فريق شباب المسيرة المنتصر في الجولة الماضية، كما سيلاقي النادي القنيطري السعي إلى تصحيح انطلاقته بفوز أول فريق اتحاد يعقوب المنصور الذي سيرمي إلى الوصول إلى نقطته السادسة. وبنفس الطموح سيواجه شباب بنغرير نظير أولمبيك آسفي الذي اكتفى بالتعادل في الجولة الأولى. وفي مباراة يوم أمس تمكن أولمبيك خريبكا من استعادة توازنه بفوز عريض بأربعة أهداف دون رد على حساب شباب أطلس خنيفرة، كما حصد مولودية وجدة انتصاره الأول عقب الفوز على أولمبيك تشيرا بهدفين مقابل هدف واحد، وتصدر وداد فاس سبورة الترتيب بفوز ثاني على حساب اتحاد بالجعد بثلاثية دون رد، في حين حل الاتحاد الزموري للخميسات وصيفا للجولة بفوز آخر على حساب استاد المغربي بهدف للصفر. وفي مباراة يوم أمس لحساب الجولة الثانية من البطولة الاحترافية القسم الأول حقق فريق الرجاء الرياضي الفوز في ظهوره الأول على حساب نهضة الزمامرة بهدف عثمان الشريبي، وواصل المغرب الفاسي حملة الدفاع عن لقبه بفوز ثاني على حسنية أكادير بهدفين مقابل هدف واحد، كما انتصر الكوكب المراكشي على النادي المكناسي بهدف دون رد، في حين حقق الوداد الرياضي الانتصار بملعب العبدية على حساب مضيفي الدفاع الحسنية الجديدية بهدفين دون رد.
2: إلى هنا مستمعينا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية المفصلة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مشاورات تشكيل الحكومة تدخل مرحلة جديدة بعد الجولة الأولى من لقاءات رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصور مع الأحزاب ومخرجات المجلس الوطنية التي رسمت بعض ملامح التحالفات والخيارات المطروحة للمرحلة المقبلة. رياضيا، مواجهة ودية تجمع عشية اليوم المنتخب الوطني بنظيره المالي على أرضية الملعب الكبير بمدينة طنجة. حظا موفقا إذا نتمناه مستمعينا لأسود الأطلس في هذه المواجهة. ممتنة لكم على حسن الإصغاء والمتابعة ودمتم سالمين وبألف خير.
4: عدنا باسماء حضراتكم مستمعينا الاعزاء الى استوديوهات اذاعه الداخل الجهويه بعد ان نقلنا لحضراتكم نشاط الانباء المفصله نقلا عن استوديوهاتنا المركزيه بالرباط.
5: فرجه اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

عين تليفون عن حبيب كان عين تليفون في نربي كان عين تليفون.

50 بلاد 50 53

يخيب كلامي الغلطة لأول نوبة يا روحي هدي.

0: هادي سهوتي غدا جاية غدا جاية غدا جاية.
1: لو فكري ما كان شيء ما كان شيء ما كان شيء.
0: هادي سهوتي غدا جاية غدا جاية غدا جاية غدا جاية.

0: اعمل معايا الحداش وهذه الاتناش اعمل الحداش وهذه الاتناش اعمل الله شنو جرالو
1: والو والو والو والو والو.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: دفننا الماضي.
4: دفننا الماضي.
5: دفننا الماضي.
6: دفننا الماضي.
3: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة الثانية عشرة.

لم تستطع خدوج أن تخفي فرحتها بخطبة عبد الغني، ولم تستطع أن تكتم السر أكثر مما فعلت، وقد عمت فرحتها المنزل وسكان المنزل، ولم تكن تعلن عن سر غبطتها إلا تلميحا. فكل من في المنزل من الخدم حتى أخت الحاج محمد كانوا يعرفون أن العائلة مقبلة على حادث سعيد، ولكن أحدا منهم لم يكن يعرف الحادث ولم يسأل خدوج عن سره. فالأمر أمر الحاج محمد، ويوم يأذن بإذاعة السر لن تكتمه خدوج، ولذلك كنا لا يلححن في السؤال، وإن أعربن بالدعوات أن يديم الله نعمته على سيد الحاج وعلى البيت السعيد.

0: خدوش، ستذهبين بعد غد أنت وأختك وللا فاطمة لزيارة منزل الحاج عبد اللطيف وخطبة العرس.
1: كم انتظرت هذه المفاجأة، وهل سنراها؟
0: غير مهم إذا تمكنت.
1: أخيرا أخيرا انكشف الغم، سأعرف شكل العروس التي ستناديني يا للا. أخيرا أصبح زواج عبد الغني حقيقة واقعة، سأصبح حماة، مستعدة لأن أكون شابة.

0: أهلا، نهار كبير هذا، زرتنا البركة. أية مفاجأة هذه؟
1: خدوش كانت تتمنى هذا اليوم السعيد لزيارتكم.
0: يوم سعيد، كم كنا نتوق لزيارتكم. كان يحدثنا عن سيد الحاج وعائلته بكل إعجاب.
2: منيتنا أن نسعد بالقرب منكم، فنصبح إن شاء الله عائلة واحدة.
0: سرع المكتب، كل شيء قريب إذا أراده الله.
1: سيد عبد الغني، العقل والهدوء، ما فضلت قدام بنتك الله يسخر فيها. عنبر، وزعي الشاي.
3: في القيصرية، دكان أشهر الدكان.
0: تبارك الله، رجال القيصرية.
1: سيدي عبد الغني لا يعرف غير القيصرية والمسجد والدار.
0: ابن والده سيدي عبد اللطيف يقول إن سيدي الحاج لا يعرف غير المسجد والدار.
1: خلقتم لتكونوا نسباء، مبارك مسعود. والآن تعالين نفاجئ العروسة.
2: تبارك الله تبارك الله تبارك الله، أتمنى لك مستقبلا سعيدا.
1: بارك الله فيكم، نتمنى أن تتكرر هذه الزيارات.
0: زارتنا البركة.

0: بارك الله، جميلة صغيرة. إنما
1: إنما إنما يا أختي زينب، كحلة كحلة، أنا يكتب علي أن أزوج ابني بفتاة سمراء. اللهم اجعل البداية طيبة.
0: أختي خدوج، البنت ما تزال صغيرة وجميلة، ويمكن أن تبيض بعد الزواج
1: أو تزداد سوادا.
0: يا زينب، الحاج محمد لا يعرف أن الفتاة سمراء؟
1: ومن أين له أن يعرف؟ ومن يستطيع أن يعترض على ما قرر؟ أرأيتي تلك الخادمة؟

0: زرتنا البركة بالحاج محمد وبالشريفين سيدي الطايع وسيدي جعفر.
1: بارك الله فيك سيدي الحاج عبد اللطيف، هذا يوم كبير.
0: وإن كان الدار السلعة مكانا لا يليق بالحاج محمد وبالأشراف
1: سيكون لنا لقاءات إن شاء الله.
2: قال صلى الله عليه وسلم: الزواج جنة.
3: وفي حديث آخر: التمسوا ولو خاتما من حديد.
2: الزواج والموت هم لا يفوت.
3: اللي قال لك العرس هل يسقي له غير الماء.
2: ومع ذلك فقد تزوجنا والحمد لله، وتزوج أجدادنا وأجداد أجدادنا.
3: جعلنا الله رسول خير.
2: وما دخلنا والحمد لله في مسألة إلا وكان الخير عقبا.
3: بفضل الله وجدي سيدي رسول الله.
2: سيدي الحاج عبد اللطيف، لندخل إلى الموضة.
3: سيدي الحاج عبد اللطيف، خير البر عاجله.
0: الحاج محمد يعرف كل شيء، الفان والأقراط ودفينة المزونة تاج والأساوير توابع.
1: معقول معقول سيدي الحاج عبد اللطيف، ولكن المهم هو أن يعيش سعيدين.
0: صحيح، ولا بد من حد أدنى يضمن هذه السعادة.
2: لو كانت السعادة تشترى بالمال لكان لكل مقدار منها بقدر ماله.
3: لكن المال إن لم يكن هو السعادة فهو بعض مفاتيحها.
2: قال تعالى: وتحبون المال حبا جما.
3: اللهم أعطنا بقدر ما يكفينا.
2: سيدي الحاج محمد، ايوه.
1: على كل حال، فما لا بد منه لا غنى عنه. الحاج عبد اللطيف ما يتشرط وحنا ما نفرطه.
0: سيدي الحاج محمد، لم أرد أن أطلب الثمن الذي يجعلنا نتساوم كثيرا، فلم أخرج عن حدود المعقول.
1: وأنا أيضا لا أريد أن أخرج عن حدود المعقول، ولكن المعقول معروف.
3: مطالب الحاج عبد اللطيف معقولة، وما قاله الحاج محمد أيضا معقول،
2: وما قاله سيدي جعفر عين المعقول.
1: يكون خير إن شاء الله، يكون خير.
2: سيدي الحاج جعفر، الفاتحة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.
2: على أن نلتقي في مسجد مولاي إدريس بحضور أصدقاء العائلتين والشرفاء والفقهاء لقراءة الفاتحة إن شاء الله. حاج عبد اللطيف، جعله الله قرآن خير.
3: حاج محمد، بزائد الرزق إن شاء الله.

سيدي التازي، هذا كل ما أعلم عن هذا المخلوق الذي سيصبح لي رفيق الحياة. هل سيأتي يوم يصبح فيه لحياة رفيق؟ سادية، ما شكلها؟ ما لونها؟ ما سنها؟ لعلها مثل أم خدوش. لو كانت مثل أم خدوش لكانت نعمة الزوجة، شكلا وخلقاً.

0: يا عبد الغني، ترجل. لا ترتبك، تشجع.
1: لا

شوشه. ايه شجعي، كوني مرا. سيدي عبد الغني كون راجل.

هذا الصمت؟ سيدي عبد الغني، للا السعدية، انظر إلى هذا الجمال، ألم يوحي لك ولو بكلمة؟ للا السعدية، إذا لم أسمع الحديث وراء الستار فإني سأعود.

شارك في هذه الحلقة حكيمة بناني، وفاء ليعقوبي، سعيدة التازي، شريفة العلوي المراني، نجاة الغراب، فؤاد بن سليمان، خشلة محمد، أحمد بن يحيى، عبد النبي الرياحي، محمد الكغاط.

0: إلى اللقاء في الحلقة 13.
1: دفن الماضي.
2: دفن الماضي.
3: دفن الماضي.
4: دفن الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

나는 야야

شهدت به لولاه إليه عنت العقول فآمنت بالغيب تؤثر حبها إياه سبحان من تعنى الوجوه لوجهي وله تسجد ووجه وجباه طعن

كم نعمة أولى كم من كربة نزلة وكم من مبتل عافاه إذا بليت بقربة أو كربة فادعو الإله وقل سريا عني لا محسن الظن الجميل به راس ولا راجيه خبر جاه

لصاحب النشك الدين، فاقضيها عنه وبلغه الذي يهواه واغفر توسلنا بفضل محمد. وبمن له وجه لديك وجاه واشدد عرى عبد الرحيم.

خذ خبر درضاك عنه فلم يعجل على عبد لقب من كان عينك بالرضا ترى. أغمى بحولك حاسد وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه ثم الصلاة

صحفي على بن عذيبي مقرد ولا حبر قل ابرقين فامي جران واقنان حمل من صابين في ملسم عزم

طاحت لقلبي عازب الهم والهوى عازب الهم والهوى ربهم بها الربع شرقية ذي الهوى ربعهم بها الربع

عاهد الرمت رعيان عن الصبا بعد ذكرها إلا رعيان عن الرعوى منازل ما هاجتهما إيه قبلها فقلبي على صفو الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب وصف.

0: وزير وزير غزران
1: إذا ابتسمت خير تلف.

رضعت ذي زم زم رضعة ذي زم زم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع علوا صيحة حبيبي طيبة أبرد بكر سليمان ما تكن الأضياء

لو صحابي بطيبة يبرد. يبرد بكر سليمان تكن لطالع. بكر سليمان ما تكن لطالع. بكر سليمان ما تكن لطالع. بكر سليمان ما تكن لطالع. بكر سليمان ما تكن تكن تكن.

جيش الخضراء جيش

لا فرقع بالربع سبحة دمكي ما بالربع سبحة دمكي سبحة دمكي في كل ربع من مرابعها بمكي

بدر وحسن لا وكان ملك كذا الملك يبدله وحسنا إذا وكان الملك لا إله إلا الله.

باش نسمى بحرنا حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك باش نسمى بحرمك باش نسمى بحرمك وباش تعود بحرمي.

لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرج. تحرجي من قتلنا أنت أثمي، وجدت حوض الحب حين.

0: الإسلام دين القيم، بما هل بالحشيش وكبر دون المقام ركن بيت المحرم.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: غذاء ودواء.
3: هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن اليانسون اللي كان نسميه احنا بالدارجة المغربية حبة حلاوة، وهذا موجود عند العطارة في جهتنا، حبة حلاوة هو من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. أكيد قد تتساءلون ماذا يحدث عند تناول منقوع هاد حبة حلاوة مع الحامض، وهذا هو موضوعنا ضمن هذه الحصة الإذاعية اللي كما قلت الهدف من هذه الفقرة فقرة غذاء ودواء، وهو

توسيع وتنمية رصيد ثقافتنا الصحية لا سيما في التغذية. عن تأثير شرب حبة حلاوة بالحمض على الجسم وفقا لموقع تايمز أوف إنديا، جوابا على سؤال هل شرب اليانسون حبة حلاوة بالحمض مفيد للجسم، جاء فيها أنه عند شرب حبة حلاوة بالحمض كيحصل الجسم على الفوائد التالية: أول شيء هو فقدان الوزن، ففاش كنشربوا المنقوع ديال حبة حلاوة مع الحمض هذا كيلعب واحد الدور كبير في إنقاص الوزن عن طريق رفع معدل حرق السعرات الحرارية وتنقية الجسم من السموم وعلاج احتباس السوائل وكبح الشهية. ثانيا هذا المشروب الصحي كيعالج الانفلونزا بحيث كيتغلب على الانفلونزا الموسمية اللي كتكثر الإصابة بها في فصل الشتاء عن طريق تناول اليانسون اي حبة حلاوة مع الحمض، لان هذا المشروب كيتميز بخصائصه المضادة للفيروسات. ثالثا مستمعين الأعزاء كيحسن الهضم، فحبة حلاوة مع الحمض كتحسن عملية الهضم وتخفف آلام البطن وكتكافح اضطرابات الجهاز الهضمي، فضلا عن خصائصها المضادة للبكتيريا الضارة بالأمعاء. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمع أنه كيعالج بعض الأمراض الجلدية بحيث كيتميز مشروب حبة حلاوة والحمض بخصائص علاجية ضد حب الشباب والتصبغات الجلدية، به كيحتوي بشكل عالي وكبير مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات. واللي كيلقاو صعوبة في الرقاد، فتحسين جودة النوم حيث كيساهم مشروب حبة حلاوة مع الحمض في تحسين جودة النوم، وبالتالي نظرا لقدرته الكبيرة على تخفيف التوتر والقلق وتهدئة الأعصاب ومحاربة الأرق. نتمنى لكم إن شاء الله صحة وسلامة.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. برامج إذاعة الداخل في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
0: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوة هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. ايوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
6: مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، طاب توقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد عبر أثير إذاعة الدخلة الجهوية من رحاب هذه الجهة اللي اختار لها البحر أنها تكون جزء، أنه يكون جزء من ذاكرتها ومواردها وأفاقها الواعدة. أكيد فاش كنت تحدثوا عن جهة الدخلة وادي الذهب مستمعين الأعزاء بصفتها قطب اقتصادي واعد، وكنت تحدثوا عن شريط ساحلي كيبلغ طوله 667 كيلومتر، فأحنا كنت تحدثوا عن بحر اللي ما هو فقط فضاء جغرافي وإنما ثروة ومجال استثمار ومصدر لتوفير فرص الشغل ورافعة من روافع التنمية، ولا سيما مع بروز أنشطة كتفتح أمام شباب جهة دخل وادي الذهب أفاق واعدة، وأكيد في مقدمتها كيف يعرف الجميع تربية الأحياء المائية والبحرية. ضيفنا اليوم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة ما شاء الله عليه شاب من الطاقات التي اختارت أن تجعل من المبادرة والعمل الميداني طريق لخدمة هذا القطاع والانخراط في الدفاع عن مصالح مهنيه واستشراف المستقبل ديالو. كيسعدني كيفتكم أنني نصطف معي ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية الشاب محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة دخل وادي الذهب. يكننا نقترب منه أكثر ونتعرفوا على تجربته ما شاء الله عليه، أيضا مبادراته على أهداف الجمعية والإنجازات ديالها، كما إن شاء الله هذه الحلقة فرصة يكننا نتوقفوا عند واقع تربية الأحياء المائية وأفقها بجيتنا، واللي تقد توفروا من فرص أمام شباب الجهة طبعا انطلاقا من التجربة الميدانية اللي ركمها ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة. سي محمد أحمد حمنا مرحبا بك معنا وشكرا على أنك لبيتي الدعوة.
7: شكرا جزيلا الأستاذ العهدي، ونحيي المنبر الإذاعي ديال الداخلة على تشجيع الشباب جهة الداخلة وادي الذهب بإقليمه سواء إقليم الداخلة وإقليم أوسر.
6: سي حمنا ننظر منك بداية أنك تقدم ورقة تعريفية، ولكن الله يربحك تكون مركزة وموجزة عنك. من هو محمد أحمد حامنا؟
7: والله محمد أحمد حامنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة الداخلة وادي الذهب، واللي تعتبر أكبر تكتل لمجموعة شركات في مجال تربية الأحياء البحرية المنضوية تحت لواءها سواء على المستوى المحلي والوطني والدولي. الحمد لله راهو شيء كبير مفرخة لجهة الداخلة وادي الذهب. وبالإضافة إلى ذلك راهو رئيس جيو تينيغير التجمع الاقتصادي ذو النفع في منطقة تينيغير، وإضافة لذلك مسير شركة الداخلة سيرفيس بيزنس اللي من خلالها تعرفت على الكثير من المستثمرين اللي يدوروا يستثمروا في قطاع تربية الأحياء البحرية، بهم يجوني باش نأسس لهم الشركات والدراسات في ذا المجال ونتبع معهم ملفات

0: المنظمة الإدارية والتقنية.
1: ما شاء الله، إذا أنا محظوظ في هذه الحلقة أن ضيفي ما شاء الله من عينة اللي هي مهمة جدا. طيب، صفتك سي محمد أحمد حمنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة جهتنا جهة داخل وادي الذهب، أشنو هي الأهداف اللي تم تصطيرها من إحداث أو إنشاء هذه الجمعية المدنية بداخل اللي أكيد الجميع كيعرف أهميتها؟
0: بالنسبة للأهداف، مجموعة من الأهداف من بينها لا الحصر، لأن ما نجي نسردها كامل اللي ندير لكم البرنامج، لكن أساسيات فيها البحث عن داعمين يعني للشركات المنخرطة تحت لواء الجمعية، تنسيق مع المجالس المحلية ومنتخب جهة داخل وادي الذهب حتى يوفروا دعم كافي، تكوين وتأطير المنخرطين يعني في مجال السلامة البحرية وفي مجال التعامل مع الإبحار في ياسر المسائل، بالإضافة إلى تنسيق مع منظمي الملتقيات الوطنية والدولية في الداخل، ومؤخرا كاع اليوم كانوا تواصلوا معايا منظمين ديال الملتقى ديال الداخل سي فود اكسبو اللي عاد سنويا دا في الداخل تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة، وفي نفس الوقت مثلا نسقهم اللي مع حتى اللقاء الثاني تندار في مدن ثانية بحال اللقاء اللي ندار كل سنتين في اكادير اليوتيس، يعني الشركات ديالنا نحاولوا ندمجوهم في ياسر المنتقيات.
1: إذا عندكم حضور نوعي ما شاء الله. ما
0: والله حق بعد.
1: طيب، وشني أهم إنجازات هذه الجمعية كقيمة نوعية مضافة وبالخصوص في مجال ديال تربية الأحياء المائية سي حمنا؟
0: بالنسبة للقيمة المضافة اللي قدرتها مؤخرا الحمد لله هو تنسيق مع مجموعة مستثمرين سواء المجال المحلي والوطني وحتى الدولي، ومؤخرا كنت في زيارة سويسرا كنت في جنيف اللي عاصمة اقتصادية وسياسية معروفة في العالم، يجوا كبار مستثمرين واللقاءات الدولية، كنت نسقت مع مجموعة مستثمرين إن شاء الله بخصوص إنتاج ديال الشباب اللي عاد إن شاء الله وشيخ مطلع السنة المقبلة إن شاء الله، واللي يبدأوا تدريجيا لي برودوي الإنتاجات ديالهم يمرقوا، وفي نفس الوقت ملي مشيت لفرنسا لباريس لأن حتى تعتبر المورد الأول لنساء صغار صدفيات اللي يجونا من برا من فرنسا،
1: عادة كيصدروهم هما
0: يرسلون
1: شي بيض ديال
0: صغير ما تبارك الله ما يقد قايبان، هما اللي نعودو حنا نكبروه هون، هو القيمة المضافة ديال جدة خو الذهب يكبر فيها بالعجلة، هذا الشيء
1: جوها مناسب،
0: جابوها جد مناسب فرنسا فمي خطي عامين إلى ثلاثة هون خطي تبارك الله لا عام يكبر.
1: طيب، أظن استضافتك سي حمنا فرصة يكنك توضح للمستمعين شنو هو بعد مفهومها تربية الأحياء المائية، لأن الكثير كيسمع تربية الأحياء المائية وربما قليل منهم اللي يكون عارف معناها، وما كرهتش أنك تعطينا هذا المفهوم، وبالخصوص أنها كيتم فيها تصدير الخارج بالعملة الصعبة، إذن أشنه المقصود بها فاش كنقولوا تربية الأحياء المائية؟ وطبعا ما كرهتها سي حمنا بحكم أنك انت كره ما شاء الله عدتي خبير، أشنه الأنواع السمكية المعنية فاش كنذكروا أو لا كنقولوا تربية الأحياء المائية؟
0: والله بالنسبة نبدأ أنواع اللي تم زراعهم خارج دوراد رويال ولي زويتر ولي مول ولي زالك،
1: هذيك الباجور رويال تا هي داخل
0: هي حق بها داخل في الاستزراع.
1: اذا هادو هما الاصناف
0: اللي كاينه حاليا. ومن بعد ذلك ننطلق للتعريف. بالنسبه للتعريف ديال الاحياء البحريه اللي يقولوها الاكواكلتير، هي عمليه تربيه تكثير وتنميه الكائنات المائيه يعني المختلفه بحال الاسماك الرخويات القشريات الطحالب فيها كل شيء، وذلك تحت يكون تحت ظروف تعود متحكم فيها ومراقبه يعني مثلا لا تخليها منها الطبيعه، وهذا يعود مولي في المياه العذبه ولا المياه المالحه.
1: نعم ايوا، وهذه العمليه
0: وتعد هذه العمليه كما قلت لك لان المعادل المائي للزراعه يعني تربيه ديزويتر بصفه عامه هي بحالها بحال تربية المشي على الأرض، ولا اختلاف حيوانات على الأرض وحيوانات على الماء.
1: الماء
0: كي تحاتي الماء تانيت بهم لا يموتوا، دوك حنا خاصنا نتم دائما تراقبهم وتبدل دوك لي بوش وتنقيهم باش ما يصقوا عليهم دوك العلاقات يدرقوهم يخلوهم يتنفسوا يعني ما ياكلوش، خاص دائما المانتونونس والإصلاح والمراقبة. وهذا تدخل في مجموعة
1: وديك الرعاية البيطرية، إذا كان كيف ربما الحيوانات الأخرى اللي قلتي
0: فعلا فعلا ضروري.

0: بالنسبة للرعاية خاصك دائما المنتوج تحكم منه عينات وتديهم المعنيين
1: وما
0: بالأمر.
1: يكونش معرض مثلا بحال ان يتم الحماية ديالو من يتم افتراسه ربما من
0: فعلا فعلا كي ذاك بالنسبة لحنا فما ندور عليهم الشباك ولا ليكاج
1: ياك تحمي
0: تحميهم من أنواع ثانية من الأسماك المفترسة تجبرها طعم سهل ومفيك شي ساخن في بلاصتو مولا يهرب
1: صحيح.
0: مولا يتحرك
1: واظن حتى جودة المياه كترك كاينه طاو
0: تبارك الله. هنا كاليتي زين ديال الماء ما كيف المدن الثانية،
1: وهذا كتعطي جودة في المنتوج
0: جودة في
1: ديال.
0: المنتوج طبعا.
1: وبالنسبة سي حمن أهم الفروع الأنواع الرئيسة
0: والله أهم الفروع خصوصا في مجال الاستزراع الأسماك اللي هي بيسكيكولتير تربية الأسماك اللي هي بحال التلابيا والقارود والسلمون، هادو هما الأساسيين اللي تندار في أحواض تربية أحياء البحرية تندار في أقواس هاي في أقفاص عايمة. وكاين مالي تربية الرخويات ميلسيكولتير يعني زراعة تكثير المحار اللي هما لي زويتر بلح البقر ليمود الصدفيات الأخرى بصفة عامة أكياس الشبكية، لأنهم فيهم أنواع كاين واحدين يديرهم صيغ لي طابل وكاين لي أوفشور. داك الصيغ لي طابل هي فعلا سهلة وأقل تكلفة، هي غير يتعطل شوي ما يكبر، بالرغم اختلاف الثانية اللي تكون في الفوندو ديك تكبر بالعجلة، ده هو الاختلاف الاختلاف بيناتهم. وبالإضافة إلى ذلك الملك كما قلنا كاين هؤلاء المجال ديالهم وحدهم لي زويتر ولي بيسكيكولتير، كاين حتى أغريكولتير اللي هما الطحالب مجال
1: دي كارلغا كولتور هذه ديال الطحالب.
0: الطحالب يستعملوها غالبا في الاستخدامات الغذائية مستحضرات التجميل والمنتجات مالي الصيدلانية والصناعات البيولوجية.
1: الله يربحك، لأول مرة نعطاه هذا المفهوم وتصريح بهذه الطريقة، كنشكرك سي حمنا. طيب كما هو معلوم وانت أدرى مني، القطاع المنتج ديال الصيد البحري بجهتنا جهة داخل وادي الدهب كيف كيعرف الجميع كيتعتبر الرئة اللي كيتنفس بها اقتصاد جهتنا اللي هي قطب اقتصادي واعد كيف سبق شرنا، كيفاش نقدو نطوروه؟ انت ما شاء الله عليك عندك تجربة ولد الميكان طبعا بلا ما نستنزفوه، لان عاود هذا باش ما نجيو في المشكل ديال الاستنزاف، واساسا ندور نعرف شنو هو تصورك حملنا او اقتراحاتك بحكم ما شاء الله عليك تجربتك الميدانيه ومعرفة اقتراحاتك حول كيفيه جعل مجال تربيه الاحياء المائيه انها تؤدي هذه الوظيفه.
0: والله بالنسبة لأهم شيء في خصوص مجال تضافر الجهود بين يكون جميع المهنيين من خلال الاشتغال بطريقة تكون معقلنة ومضبوطة وعدم تلويث مياه البحر، يعني الشخص ياك ما يدخل البحر يتأكد عن الموتور ياك ما يجدي من ليسانس ياك ما
1: باش نحافظوا على البيئة المحيطة بدك،
0: ولا كالشي ما يحاول يلوحوا نيشان في البحر تقعد عنده ميكي يجمع فيها الهواء الزبال اللي كانت عنده ان يرجع يطرحها في بلاصه مخصصه،
1: لان هذا كيأثر سلبا على المردود
0: على المردود
1: ديال
0: على المنتوج
1: انتاج.
0: انت ذا المنتوج اصلا يعيش هذا، خصوصا عندنا حنا هو اللي زالي واللي بالنسبه للي زويتر والليمون موقف المزاق على الاسماك يلوحوا لهم الاسمده ياكلهم ديالهم، نحن
1: حساس عندهم
0: حساسين ويفلتروا البحر لا داكشي في البحر هما اللي يحاولوا يفلتروه وياكلوا منه، وانت الملوثات في البحر هما اللي ياكلوها
1: صحيح برافو
0: يعني ما هم اللي يحاولوا يميزوا بينها واللي يتسموا هما ويتسموا الزبناء وتصدق داخل في مشاكل لا داعيه لها.
1: طيب نمرق معك شوي من هذا المجال ديال الاحياء المائيه، شرتي في بدايه هذه الحلقه انك كتسير ما شاء الله عليك شركه الداخله سيرفيسز بزنس، اشن هي اختصاصاتها والخدمات اللي كتقدمها للزبناء حملنا؟
0: والله بالنسبه لهذه الشركه من خلالها نقوم بتاسيس الشركات بصفه عامه في مجال الاحياء البحريه السياحه الفلاحه خدمات كل شيء، ونقوم نعدل السجل التجاري ريجستر دو كوميرس وندير الجمعيات والتعاونيات والالتزامات والعقود، بالإضافة إلى الاستشارة القانونية بحكم أني تابع دراسي بسلك الدكتوراه تخصص قانون عام وعلوم سياسية.
1: إذن هذا الدبلوم ديك ما شاء الله حصولك على دكتوراه القانون العام والعلوم السياسية مساعدك أكثر.
0: والله وحاكم ولي ماستر في القانون العام وعلوم السياسية، وبالإضافة إلى إجازة في القانون العام وإجازة في القانون الخاص،
1: جميل
0: إجازة في أوديو فيزيال يعني السمع البصري.
1: تبارك الله. وطبعا

0: رغبة ويدور يستثمروا في مجال تربية الأحياء المائية، بحكم أنك أنت فايت عانيتي واشتغلتي وترافعتي على هذا المجال، شنو هنا شنو هي نصائحك؟
1: والله أهم نصيحة هي الصبر، يعني ياسر من الشباب من منطقة هنا والله الساكنة
0: يدوروا
1: يوم
0: من
1: يدخل منتوج
0: الأول،
1: يوم يربح اليوم،
0: ما يمكن.
1: راه ما يمكن ضروري تقوم وتطيح تقوم وتطيح تقوم وتطيح، يعني أنا قاعد يحاول يصبر لين يجبر، وده المجال ضروري قاعد يصبر فيه غنتيجة شوية زينة أرباحه ياسر. يا غير تقعد في البداية المرة الأولى المرة الثانية ما توفق، غير توفقت المرة الثالثة تم دائما توفق، لأن اللي تعود عارف طريقة كيفاش يتعامل مع هذا المنتوج الحي، لأنه مو منتوج ميت والله جمال، لانه هو يتفاعل معك ما تتفاعل انت معاه، لو خليته يتعرض مثلا مسائل طبيعيه مثل منه يتاثر عليه ويموت، خاصك ضروري تملاه
0: إذا
1: تسلك معاه
0: التعامل
1: النتيجه
0: ديالك هو اللي
1: هو اللي
0: كيحدد
1: يعطي النتيجه.
0: صحيح،
1: والله
0: مزيان، الله يعطيك الصحة. طيب سي حمنا، بصراحة الحديث معك كشاب ابن هذه المنطقة مفيد جدا، وبصراحة كنحيي طموحك وتحمجيك وغيرتك وموليت مبادرتك النوعية وترافعك، معروف في السحاب ترافعك الشرس عن مجال تربية الأحياء المائية، ويكن نهضوا بها بجهتنا كرافعة للتنمية المحلية. للأسف ونحن على مشارف نهاية هذه الحلقة، إلى عد في كلمة نختم بها هذا الحوار معك الجميل والمفيد اللي ما سخيتش به بصراحة.
1: والله مشكور، حتى بالنسبة لي نجدد تشكرات الإذاعة الداخل الجهوية على هذه الفرصة المتاحة لي، وندعو من خلالها جميع المعنيين لتضافر الجهود لخدمة قطاع تربية الأحياء البحرية، سواء إدارات مؤسسات عمومية ولا مجالس جهوية وإقليمية ومحلية، ونتوجه مولي بصفتي رئيس هي الجمعية المهنية الصادفة في جهة الداخل وادي الذهب، وهي الجمعية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني والدولي بالنظر لعدد الشركات المنخرطة تحت لواها، منذ نؤكد على مجموعة من القضايا اللي هي محورية وأساسية وتمس قطاع تربية الأحياء البحرية بجهتنا اللي في مقدمتها ترافع عن الشباب، يعني بضرورة الدفاع عن الضيعات البحرية اللي في فيرم أكواكول الخاصة بشباب المنطقة وحمايتها ضمان استمراريتها وتطويرها، بالإضافة إلى ذلك تقديم الدعم والمساندة من خلال البحث عن آليات دعم فعال للشركات والضيعات المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية المربي الصدفيات، وإضافة مولي لأنه خاص ضروري معالجة الإكراهات الهيكلية من خلال إيجاد حلول حقيقية ومستدامة للمشاكل تخبط فيها قطاع الأحياء البحرية بالجهة، لأنه ما خلق قطاع ما يعاني مشاكل كما كان ذا القطاع، وعلى رأسها الشحن المعدات البحرية والتجهيزات الاساسيه، لانه يعني لي فورنيسور ديال هذو المنتوجات قليلين ويديروا الاثمنه اللي بغاو، عندهم مستثمرين ثانيين يدخلوا هذا المجال باش تعود نتوفروا، وخصوصا هذا المجال صاعد
0: اللي تكون في صالح المنافسه
1: منافسه شريفه، ويعود مولي خصوصا جهه الداخل وادي الذهب تعتبر اول جهه على المستوى الوطني في مجال الاحياء البحريه، يعني ندعو جميع المستثمرين في هذا المجال يزيدوا يستثمروا فيها هون باش يزيد القيمه المضافه ديالها
0: ويوفر فرص الشغل
1: فعلا، واضافه الى الاعانه المعاناه اللي يعانون مولي منها الشباب، كانت صعوبة تسويق المنتوج البحري خصوصا في المستوى المحلي، لأنهم يلا بادين خاصة يسوقوه محليا
0: يواكبهم
1: ويدعمهم
0: إلى
1: من بعد. من ناحية الدولي ما هي مشكلة، أنا كما تخديش أنا صرت مع مستثمرين برا، غير ما يمكن أول تجربة مرة المنتوج برا تجبر فيه مشاكل إذا كنت خاسر مع برا،
0: ضروري
1: خاص ضروري الإنتاج الأول الأول والثاني إذا الثالث كاع يعود لا محلي هون، يعود المسائل ضابطينهم 100% وكل شيء مريقل، ديك الساعة نعود نطلعوا لبرا إن شاء الله. وطبعا من خلال هذا الشيء نأكد على أنه أهمية العمل التشاركي والتعاوني البناء من خلال هذه المرحلة القادمة، يجب تكون تنسيق مع الوزارة المكلفة بالصيد البحري ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء في هذا المجال لدفع بعجلة التنمية بجهة داخل وادي الذهب من خلال تحقيق تطلعات مهني وشباب المنطقة.
0: تبارك الله عليك، وكنحيي الحس الترافعي ديالك سي حميد. مستمعاتنا ومستمعينا بهذا الحديث كنوصلوا واياكم لختام هذه الحلقه اللي حاولنا من خلالها اننا نفتحوا نافذه على مجال واعد ونسلطوا الضوء على تجربه شاب ما شاء الله عليه اختار انه يجعل من العمل المبادرة والترافع المهني جسر نحو مستقبل أفضل قطاع تربية الأحياء المائية والبحرية بجهة دخل وادي الدهب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سي محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة دخل وادي الدهب على حضوره النوعي وعلى ما تقاسمه معنا ومع المستمعين من أفكار ومعطيات وتطلعات.

0: أكيد مستمعينا، وهذا غادي تكونوا استنتجتوه، لعل الرسالة الأبرز اللي نمرقوا منها من هذا اللقاء هي أن الثروة البحرية ما كتقاس فقط بما نستخرجه من البحر، ولكن أيضا بما نستطيع أن ننتجه ونطوره ونحافظ عليه للأجيال القادمة، لأن هذا حق من حقوقهم، ودخل في مفهوم الاستدامة، وأن الاستثمار في الشباب وفي المعرفة والتكوين والتجهيز والتنظيم هو استثمار في مستقبل جهة الداخل وادي الذهب بأكملها. مجددا شكرا لك سي محمد أحمد حامنا، وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء إذاعي آخر نلتقي فيه على المحبة وعلى الأمل وعلى كل ما من شأنه أن يخدم الإنسان والمكان في كل زمان. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

should have left.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار. تحية زكية عطيرة أبعث بها لكم متتبعي برنامج مع الأسرة وكل متتبعي ومستمعي إذاعة الداخلة الجهوية. مرحبا بكم معنا مجددا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة، الذي نتمنى صادقين أن تغدوا معنا من خلاله أسعد وأمتع الأوقات. حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، سنتعرف من خلالها على نصائح لتنشئة مراهق سوي نفسيا، أهمها المشاركة والدعم. يعتقد بعض الناس أن الانتقال من مرحلة الطفولة إلى المراهقة يمر بالسلاسة ذاتها التي يتسم

بها الانتقال من صفوف المرحلة الابتدائية إلى الصفوف الإعدادية. لكن في واقع الأمر المراهقة ليست بتلك البساطة، إنها أشبه بانتقال كامل المساحة المخصصة للأطفال في المطاعم والمولات إلى ساحة حرب تشتبك فيها مع حبيب لا عدو. الأمر ليس صعبا أعزائي المستمعين على الآباء فقط، بل هو أكثر صعوبة على المراهقين أنفسهم، إذ يعاني هؤلاء كثيرا من تقلبات المزاج والتحسس الزائد، مما يحتاج منهم إلى كفاح طويل ليتخطوها. المراهقة مرحلة مضطربة تنعكس على المحيط العائلي والدراسي أو حتى عبر مواقع التواصل التي غيرت مفاهيم المراهقة القديمة. تقول كارولين ديلوريتو المستشارة المدرسية والحاصلة على ماجستير في التربية في مقالها أن التعامل مع المراهقين ينبغي أن يتمحور حول تنمية إحساس واضح بالذات يجعل تواصلهم مع آبائهم مبنيا على أسس قوية من الاحترام والإيجابية لسنوات طويلة. هذا ولعل تشجيع الاستكشاف والفضول ودعم اختيارات الأطفال والتوقف عن القلق على مستقبلهم الجامعي وعدم محاولة فرض حياتك وأحلامك عليهم هي الأسس التي يمكن البناء عليها في تنشئة مراهق قادر على أن يكون شخصا فعالا وسويا نفسيا واجتماعيا في المستقبل.

يرحبنا بكم مستمرون أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل من خلال فقرة برنامج مع الأسرة. ويرى الكاتب والخبير في العلاقات دانيال يونغ أنه خلال حياته العملية لاحظ كثيرا من الحالات التي تحول فيها مراهقون من نماذج غير مبشرة إلى ناجحين وقادرين على مواجهة الحياة والتعاطي معها بشكل فعال. كانت النصائح الأبوية هي عماد التحسن للأفضل في حياة المراهقين، فجعلت حياتهم أهدأ وطورت نموهم العاطفي والعقلي بشكل ملحوظ. ويشير يونغ في كتابه 16 مفتاحا للتعامل مع المراهقين إلى أن المراهق يطور إحساسا بهويته، لذا فإن سلوكه الذي قد تراه ضدك أحيانا هو على الأغلب ليس موجها إليك على الإطلاق. فالمراهقة هي الفترة التي يبدأ فيها الصراخ الداخلي للطفل ليعلم الجميع أنه موجود، أو ليعلم الجميع أنه موجود شخص مختلف عن أبويه له استقلاليته وفرديته. وهنا على الأبوين أن يلتزما بالحب والدعم غير المشروط، لأن الصراخ المواجه سيكلف الجميع كثيرا من العناء. وهذه هي أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات نصائح لتنشئة المراهقين. يميل المراهقون إلى الاكتئاب في تلك المرحلة من حياتهم، ففي طريق اكتشافهم لحياتهم وهويتهم هم محاصرون دائما بالجداول والقيود العائلية والمجتمعية، وذلك يشعرهم بالعجز. فالإدارة الدقيقة لحياتهم من جانب الأبوين تسهم في وضع مزيد من البنزين على الحريق المشتعل ولحماية علاقة الأبناء بأبنائهم المراهقين. هذا عدد من النصائح التي تساعد أولياء الأمور على تجاوز تلك المرحلة بأقل أثار سلبية ممكنة. وأهمها إذن أقول هذه بعض النصائح، أولها مشاركتهم في وضع القواعد والحدود، وذلك حتى لا يشعروا بتحكمك بحياتهم، فالقواعد العادلة والمناسبة للجميع أفضل من السيطرة الكاملة. عزيزي الأب، لا تكن والدا فقط ولا صديقا طوال الوقت، كن معهم مثلما تكون مع أصدقائك. إذا جاءوك راغبين في حل مشكلة ما، استمع ولا تحكم، أظهر الاحترام لهم وحافظ على طريقة مهذبة في التواصل بينكم. احرص أيضا على تمضية وقت ممتع معهم مهما كانت مسؤولياتك، لا تدع الأيام تتسابق من دون أن تمضي وقتا ممتعا مع ابنك المراهق، فالذكريات هي العمر الباقي وهي ما تربي ابنك على التربية الحقيقية.

تجنب أيضا حديث الغضب مع ابنك المراهق، إنه أمر محبط عندما يكون المراهقون غير محترمين، لكن الرد بعدم الاحترام يزيد العلاقة تدهورا. لذا إن كنت غاضبا من عدم تهذيب ابنك، دع الأمر يمر حتى تهدأ العاصفة، وسيذكر أنك احترمت غضبه ويقدر لك ذلك. دع أيضا ابنك المراهق يختبر عواقب أفعاله. التجربة دائما هي الحل، لا أحد سيكتشف العالم إلا بالتجربة، والتجربة لا تعني النجاح، والفشل فيها لا يستحق أيضا عقابا، لكنه يستحق أن نتعلم منه كيف ننجح في المرات المقبلة. لذا لا داعي عزيزي المستمع أن تنقذ ابنك دوما من الألم، على العكس تماما. الأهم، الألم هو ما يمنحه القدرة على مجابهة قادم الأيام التي لن تكون موجودا فيها لحمايته. ركز أيضا على الأشياء المهمة، لا تضيع طاقتك ووقتك وأنت تحاول جاهدا جعله يقص شعره الذي لا يعجبك. عليك أيضا أن تدعم طفلك واهتماماته وشغفه، ما دمت تراه يقسم وقته جيدا شاركه في هواياته، سواء كانت الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة أفلامه المفضلة في أي وقت كان مناسبا. تناول أيضا وجبات الطعام معه بانتظام، فمشاركة الأسرة وجبة واحدة يوميا تحسن من الأداء الأكاديمي وتخفض معدلات الاكتئاب، وتحسن أيضا الصحة الجسدية والتوازن العاطفي.

ركز أيضا على الجانب الإيجابي لدى الأطفال المراهقين، فمن السهل أن تنتقد العادات السيئة لأبنائك، لكن الأشياء الجيدة التي يقومون بها أيضا تستحق منك أن تلقي الضوء عليها وتشيد بها. كن أيضا قدوة لابنك المراهق، لأن الأطفال أو الأبناء يراقبون دوما الآباء فيما يفعلونه. سيفعلون ما تفعلون من دون أن تأمرهم، وهم فقط سيقلدون تصرفاتك، فاحرص أن يكون ما تقدمه لهم جيدا ولطيفا، وشجعهم على أن يكونوا شخصية سوية ومحترمة. أبدا عزيزي الأب، لا تقارن ابنك المراهق بآخرين. المقارنات تكون في كثير من الأحيان عامل هدم لثقة الطفل بنفسه، ولتجنب ذلك دعه يشعر بأنه طبيعي ومحبوب كما هو، وأنه يتميز أيضا عن غيره ببعض الجوانب الإيجابية، وأنه ليس مطالبا بأن يصبح مثل فلان. عليك أيضا مشاركته تفاصيله اليومية، فذلك لا يلغي أبدا احترامك لخصوصيته، ولا يعني أيضا اقتحام مذكراته الخاصة أو حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. شجعهم أيضا على الاعتناء بحياتهم، وذلك من خلال الرعاية الذاتية وممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة العامة والاهتمام أيضا بصحتهم النفسية وتقليل التوتر والقلق. وأخيرا لا تخف من أن تكون ضعيفا. الوالد المثالي أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات غير موجود. لا بأس في الخطأ أثناء التربية، فقط اعترف بخطأك واطلب السماح منهم. أظهر لطفك أنك لست كاملا، ولا تطلب منه أن يكون أيضا كاملا.

مستمعين الأفاضل، تبنى الأسرة السعيدة على أسس متينة تمكنها من مواجهة الصعوبات وتحديات الحياة، وهذه بعض الأسس لبناء أسرة سعيدة. سواء أكنت أب أو أم، يجب أن تؤمن مستلزمات أسرتك. فالأب يجب أن ينفق على أسرته حسب استطاعته، ويؤمن المال والسكن والطعام والشراب.

والأم أيضا يجب أن تقوم بواجباتها في رعاية الأطفال وإدارة شؤون المنزل، عندما يعرف كل فرد من الأسرة واجباته ستبنى الأسرة على أسس متينة وستقف أيضا صامدة أمام هزة الزمان.

فالواجب أولا هو أن يسود السماح بين أفراد الأسرة، سواء كنت أب أو أم أو حتى ابن. يجب أن يكون تعاملك مع أسرتك يقوم على أساس المسامحة والغفران، ويجب أن تكون بشوشا، إن التسامح يبعد الضغينة والكراهية، ويزيد الحب بين أفراد الأسرة، ويقوي أيضا الروابط الأسرية، وهذا ما يساعدك على العيش بسعادة أسرية. من أهم أيضا الأسس التي يجب أن تقوم عليها الأسرة السعيدة هو كتمان أسرار الأسرة. فلا يخلو بيت من المشاكل، لكن يجب أن تعلم عزيزي المستمع أنه ما دامت المشكلة داخل محيط البيت فمن السهل علاجها واحتوائها. لذلك احذر من خروجها خارج هذا البيت ونشرها بين الناس، لأن الموضوع قد يأخذ منحنى آخر، فاحرص على كتمان أسرار أسرتك. ولكي تكون حياتك الأسرية سعيدة، احرص أيضا على معالجة خلافاتك الزوجية بعيدا عن الأطفال، واعتمد على لغة الحوار في علاج هذه المشاكل. فلا يجوز إثارة المشكلات أمام الأطفال حتى لا تتأذى نفسيتهم، حيث لا يخفى على أحد أن المشاكل الأسرية تؤثر على استقرارهم النفسي. المفاجآت السارة تدخل الفرح على القلوب وتنعش الحياة وتبعد الشخص عن الروتين، فلا تنتظر قدوم المناسبات حتى تحضر الهدايا. فاجئ أطفالك دائما وشريك شركة حياتك، وقم بشراء بعض الأشياء التي يحبونها أو خطط للذهاب في رحلة سياحية. هذه الأشياء تزيد الروابط الأسرية، حيث يشعر كل فرد بأهميته عندك. عزيزي الأب، ضغوطات الحياة قد تبعدك عن أسرتك، وهذا ما يتسبب بالتفكك الأسري. لذا يجب أن تخصص وقت تجلس به مع أفراد عائلتك. احرص على التحدث معهم والإنصات لهمومهم ومشاكلهم، وحاول أن تجد الحلول لمشاكلهم، ولا بأس من طلب استشارتهم في بعض الأشياء. هذه الأمور تزيد من مشاعر الحب بين أفراد الأسرة الواحدة.

ولم يبقى لنا أعزائي المستمعين عزتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن تكونوا قد غضيتم معنا في هذه الحلقة وقتا مفيدا وممتعا. لكم تحيات دوشة بكار والزميلة نعيمة أبي دار في الهندسة الصوتية والإخراج. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى أن نلتقي وإياكم ودمتم في رعاية الله وحفظه.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية.

0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان يصلكم فيه شعاع وثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، سلام الله عليكم. شيء جميل ورائع أن يتجدد اللقاء بيننا ونحن نفتح الشراع ممتطين زورق رحلة ذهنية أثيرية عنوان محتواها البحر في السينما، حين تتحول الأمواج إلى لغة للصورة.

كما في كريم علمكم مستمعين الأعزاء، لم يكن البحر في السينما مجرد خلفية طبيعية تصور أمامها الأحداث، بل كان في كثير من الأعمال السينمائية شخصية قائمة بذاتها، لها حضورها وقوتها وأسرارها ومزاجها المتقلب. فمنذ البدايات الأولى للفن السابع أغرى البحر المخرجين بما يحمله من اتساع وغموض وجمال، فالأمواج المتحركة والأفق البعيد والسفن الدائهة والشواطئ الهادئة كلها

0: عناصر تمنح الصورة السينمائية بعدا جماليا ودراميا خاصا، تيمة البحر رمزا للحرية والمغامرة، ظهر في بعض الأفلام السينمائية بوصفه رمزا للانطلاق والتحرر واكتشاف المجهول. فالبحار الذي يغادر أو فالبحار الذي يغادر الميناء لا يعرف دائما ما ينتظره، والمسافر فوق الأمواج يترك وراءه أرضا مألوفة ليواجه عالما جديدا. ومن هنا ارتبطت السينما البحرية بقصص المغامرة والرحلات والبحث عن الكنوز واكتشاف الجزر البعيدة ومواجهة العواصف والأخطار. متحدثا عن البحر باعتباره فضاء للغموض والخوف، بعث الكاتب المسرحي والشاعر الأستاذ نور الدين اليعقوبي بشريط تضمن صوته يقول فيه:
1: أكيد مستمعين عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل أن السينما قد استثمرت في أفلام أو في العديد من الأفلام تيمة البحر فضاء للغموض والخوف ومجابهة أو مواجهة المجهول، لأن البحر ليس دائما هادئا وجميلا، فالسينما قدمته وصورته أيضا قوة هائلة قد تتحول في لحظة من مصدر راحة إلى مصدر للخطر. فالعاصفة وغرق السفن وضياع الإنسان وتحرك الرمال وضيه الإنسان في الشاطئ وفي عرض البحر كلها صور جعلت من البحر رمزا للطبيعة التي قد تتجاوز قدرة الإنسان على التحكم. وهكذا يصبح البحر في بعض الأفلام خصما للإنسان وعدوا يهدد حياته وأمنه، وفي أفلام أخرى يصبح امتحانا حقيقيا لإرادته وقدرته على البقاء. فالبحر أعزائي المستمعين كرمز درامي وسردي في الأفلام استغل في السينما العالمية والعربية ليكون محركا أساسيا للأحداث أو انعكاسا للحالة النفسية للشخصية. فالبحر كرمز للغربة والعبور يستخدم في أفلام الهجرة والبحث عن الذات في قصص تتناول بالأساس معاناة شريحة أو فئة من المجتمع، شبابا وشيوخا، شبابا وشابات، وأناسا يبحثون عن الحرية فيما وراء البحر، كما اتخذ في أفلام المغامرات والأعماق حيث تقدم السينما عوالم خفية تحت الماء، سواء عبر أفلام الرعب أو الرسوم المتحركة الخيالية مثل الأفلام التي تعرض لحظات ولقطات أسفل البحر حيث يتنفس الكائن الحي البري ويتحدث دون أن يغرق. كما أن البحر يأخذ المشاهد في رحلة بصرية غامضة مثل أفلام التي تقدم وجبات وعروض سخية تحت الأمواج. كما أن البحر اعتبر رمزا للصراع البشري حيث يميل الكثير من المخرجين إلى جعل أبطالهم في مواجهة عزلة المحيط اللامتناهي لاختبار إرادتهم، كما في أفلام سينمائية التي انتشرت بحدة في الآونة الأخيرة خاصة مع ظهور تيمة البحر في السينما وفي شاشة العرض الكبرى الحالية.

نظهر البحر في السينما بمظهره المخيف. أكيد أن الوقوف عند بعض المظاهر الجمالية في التعبير تضعنا أمام صورة شاعرية للبحر. فالبحر في السينما له وجه آخر أكثر شاعرية ورومانسية. فكم من قصة حب بدأت على شاطئ البحر، وكم من وداع مؤلم جرى أمام الأمواج. لأن البحر بما يحمله من امتداد نحو الأفق أصبح رمزا للانتظار والحنين والذكريات. وهنا تقف الشخصيات أمامه وكأنها تحاول أن تبحث في الأفق عن شخص غائب أو حلم بعيد ومستقبل مجهول. فالبحر أخذ تيمة متنوعة الدلالات وصفة تتمتزج فيها القسوة والمحبة والفخر والاعتزاز، ليكون البحر رمزا يستدعي منا ضرورة التأمل في جماله والحذر من مخاطره، لأنه رغم الهدوء الذي يظهره فإن ثمة مخاطر عميقة تتجلى في ثقل أمواجه وعمق وبعد مغاراته التي تمثل متاهات يصعب على الإنسان بعدها التنفس، وقد تكون سببا في نجدته وقد تكون سببا في هلكه.

أذكركم مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء أنكم ما تزالون في الاستماع إلى محتويات برنامجكم من أدب البحر في موضوع يتعلق بالحديث عن البحر والسينما.

0: مواصلة للحديث عن السينما والبحر، نستحضر أيضاً تناول قضية الهجرة في السينما والبحر، فمن أكثر القضايا الإنسانية حضوراً في السينما المعاصرة قضية الهجرة عبر البحر، وعنها يقول الأستاذ حسن خطيط:
1: لم تعد الأمواج مجرد فضاء للمغامرة، بل أصبحت في عدد من الأفلام شاهدة على أحلام الناس وآلامهم. إنها حكاية إنسان يبحث عن حياة أفضل ويركب البحر مغامرا وهو يحمل معه الأمل والخوف معا. وهنا تتحول السينما إلى وسيلة للتعبير عن مآسي الإنسان وأسئلته الكبرى حول الوطن والحدود والمنفى والبحث عن الكرامة.
0: وختم الأستاذ حسن خطيط مساهمته بتناول الحديث عن البحر في السينما المغربية قائلاً:
1: مما لا شك فيه أن البحر يحظى بحضور مهم في السينما المغربية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب وامتداده على واجهتين بحريتين على شريط ساحلي يبلغ طوله 3500 كيلومتر، فقد شكلت المدن الساحلية والشواطئ والموانئ فضاءات ملهمة للعديد من المخرجين، كما حضرت قضايا الصيد البحري والهجرة وحياة البحارة وعلاقة الإنسان بالمحيط في عدد من الأعمال السينمائية. وفي مدن مثل الداخلة يبدو البحر أكثر من مجرد منظر طبيعي، إنه جزء من الحياة اليومية ومصدر للرزق وفضاء للرياضة والسياحة ومنبع غني للقصص الإنسانية التي يمكن أن تتحول إلى أعمال سينمائية متميزة عندما يصبح البحر بطلا للفيلم.

هكذا يتضح مستمعتنا مستمعين الأفاضل الأماجد أن سر حضور البحر في السينما يكمن في قدرته على التعبير دون كلمات، فهدوء سطحه قد يعكس سلام الإنسان الداخلي، وهيجانه قد يعبر عن اضطرابه، والأفق البعيد قد يرمز إلى الحلم. ولهذا يمكن القول إن البحر ليس ديكورا في السينما، بل هو لغة بصرية، إنه بطل سامت يتحدث بالأمواج ويعبر عن المشاعر بالصورة والحركة والضوء.

وأود الإشارة قبل ختام هذه الحلقة إلى أن البحر والسينما يجتمعان في شيء واحد، كلاهما عالم واسع من الاحتمالات، فكما لا يمكن للعين أن تحيط بكل أسرار البحر، لا يمكن للمشاهد أن يتوقف عن اكتشاف ما تخبئه الصورة السينمائية. وهكذا مستمعين، سيظل البحر مصدرا لا ينضب لإلهام السينمائيين، لأنه يحمل في أعماقه قصصا لا تنتهي، قصص الحب والمغامرة والخوف والنجاة والهجرة والانتظار. ففي السينما قد تكون الأمواج موسيقى، وقد يكون الأفق حلما، وقد يصبح البحر نفسه بطل الحكاية.

إلى هنا سيداتي سادتي، شاكرين وشاكرات لكم وفاءكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم، إلى هنا تتوقف رحلتنا البحرية لنطوي الشراع في انتظار رحلة بحرية أخرى تتناول مجالات جديدة خصبة ورحبة تستحق الاهتمام. دمتم في أمان الله.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

واخلاقك هنيها.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى أسبغ النعم الكثيرة وأعطى العطايا الغزيرة، والصلاة والسلام على النبي الطاهر وعلى آله وأصحابه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو سر الحياة،

0: وعرض القرآن الكريم للماء أبلغ كلام في أهميته وضرورته، فإنه جل وعلا ذكر لنا أن كل المخلوقات من الماء، والله خلق كل دابة من ماء. وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون المهم في تركيب مادتها، وهي وحدة البناء في تركيب الكائن الحي نباتا كان أو حيوانا. كما أثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء، فهو أي الماء إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه. وعلميا فإن الماء يمثل نسبة 50% إلى 95% من وزن الكائن الحي، أي أن الماء يمثل في أقل الأحوال نصف وزن الكائن الحي. وبالماء كانت حياة الأرض وحياة الكائنات عليها، وبغير الماء تموت الأرض وتموت الكائنات عليها، وتلك آية لكل عاقل. قال سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والأهمية التي أولاها القرآن الكريم والسنة النبوية بالماء يجب أن تنعكس على حياة المسلم، ويعرف كيف يتعامل مع هذا العنصر الحيوي. فقد أرشدنا المصطفى عليه السلام إلى كيفية الاعتدال في استخدام الماء أثناء الغسل من الجنابة أو الاستحمام، فقد كان الأسوة الحسنة لأصحابه ولأمته من بعده في كل شيء. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، بل تعدى الأمر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء ولو كان من أجل الوضوء، لما روى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فعلى المسلم أن يتذكر أن الماء نعمة من نعم الله عز وجل وعليه شكرها، وشكرها لا يتأتى إلا بالمحافظة عليها وعلى مصادرها. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفران هذه النعمة مؤذن بذهابها، وذهابها يعني انتهاء الحياة على هذه البسيطة. والماء أمانة ائتمنها الله عباده، والمؤتمن وعلى المؤتمن أن يحافظ على أمانته من الفقدان والضياء. ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى أولئك المحافظون على أماناتهم فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون. ويعلم المسلم المؤمن أن خيانة الأمانة ليست من سماته، بل هي من صفات المنافق وسمات الكافر بأنعم الله. إذن المحافظة على الماء قيمة إسلامية نبيلة، فالمتمسك بها هو في الحقيقة متمسك بقيم الإسلام الحنيف، وتمسكه هذا يؤجر عليه، وتركه يعد انتقاص في شخصيته الإسلامية الحقة المطبقة لكل قيم الإسلام ومبادئه.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

دوسعة وده حرج فلرب تماقض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدوسعة وده حرج.

فعلى مركوزتها فعوجي، شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله إجا، فعلى مركوزتها فعوجي. وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي.

بلجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج. من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور.

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضية لها بتقل ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن

فيه سجن وصلاة الليل مسافتها فذهب فيها بالفهم وجن وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج واشرب تسنيها.

يجح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه هجي.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة من تنشيط أحمد العهدي. وفي البرمجة والإنتاج مشرفا أن الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا، مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية من رحاب هذه الجهة اللي اختار لها البحر أنها تكون جزء، أنه يكون جزء من ذاكرتها ومواردها وأفاقها الواعدة. أكيد فاش كنت تحدثوا عن جهة الداخلة وهذه الذهب مستمعين الأعزاء بصفتها قطب اقتصادي واعد، وكنت تحدثوا عن شريط ساحلي كي بلغ طوله 667 كيلومتر، فاحنا كنت تحدثوا عن بحر اللي ما هو فقط فضاء جغرافي وإنما ثروة ومجال استثمار ومصدر لتوفير فرص الشغل ورافعة من روافع التنمية، ولا سيما مع بروز أنشطة كتفتح أمام شباب جهة داخل وادي ذهب أفاق واعدة، وأكيد في مقدمتها كيف يعرف الجميع تربية الأحياء المائية والبحرية. ضيفنا اليوم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، ما شاء الله عليه، شاب من الطاقات التي اختارت أن تجعل من المبادرة والعمل الميداني طريق لخدمة هذا القطاع والانخراط في الدفاع عن مصالح مهنيه واستشراف المستقبل دياله. كيسعدني كيفتكم أنني نستضيف معي ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية الشاب محمد أحمد عمنا، اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الذهب. يكننا نقترب منه أكثر ونتعرفوا على تجربته، ما شاء الله عليه، أيضا مبادراته على أهداف الجمعية والإنجازات ديالها. كما إن شاء الله هذه الحلقة فرصة يكننا نتوقفوا عند واقع تربية الأحياء المائية وأفقها بجيتنا، ولتقد توفروا من فرص أمام شباب الجهة، طبعا انطلاقا من التجربة الميدانية اللي ركمها ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة. سي محمد أحمد حمنا، مرحبا بك معنا وشكرا على أنك لبيتي الدعوة.
3: شكرا جزيلا الأستاذ العهدي أستاذ الأجيال على هذه الاستضافة الكريمة، ونحيي المنبر الإذاعي ديال الداخلة على تشجيع الشباب جهة الداخلة وادي الذهب بإقليمه، سواء إقليم الداخلة وإقليم أوسب.
2: جميل. طيب، كما هو معلوم سي حمنا، واحد المحطة اللي هي سياسية غير مسبوقة في تاريخ المغرب المعاصر، عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، وهذا غادي يبقى حدث تاريخي أغر، عين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح بذلك أول مرة في تاريخ المملكة المغربية كتولى رئاسة الحكومة منذ استقلال البلاد سنة 1956. كيفتاش كان شعورك بصفتك أنت أحد شباب الأقاليم الجنوبية فاش تلاقيتي هذا الخبر السار جدا سي حمنا؟
3: والله ككل المغاربة إن شاء الله، لأن هذا الخبر بشرى زينة وشعر بابتهاج وافتخار كبيرين. أولا لأنه هو تعيين ملكي سامي،
2: صحيح
3: نعم. انظر اللي فقط لا نذكر عن المستمعين عن هذا التعيين الملكي يأتي عقب الانتخابات التشريعية اللي جراتها مؤخرا 23 شتنبر الجاري 2026، واللي تصدر فيها حزب الأصالة المعاصرة النتائج ب 97 مقعد. وما تبدو على أنه هذه المحطة مفصلة عن المسار السياسي بصفة عامة والمسار المهني اللي طويل قطعته السيدة المنصوري من خلال ما يقارب عقدين من الزمن.
2: نعم.
3: انتقلت فيه من مسار المحاماة إلى مجال تدبير الشأن المحلي، خصوصا أنها كانت عمدة في مراكش، وانتقلت ثم إلى البرلمان ومؤخرا في الوزارة، وزارة الإسكان والتعمير والقيادة الحزبية، وصولا إلى رئاسة الحكومة. يعني أن هذا بصراحة سيد المنصوري تعتبر كاريزما خاصة.
2: صحيح، ونتفائل خير إن شاء الله في هذه الحكومة اللي كتريصها. إذن كيف شرط صحة منا يوم 29 شتنبر 2026 غد لهي بقى واحد لحظة تاريخية هامة لبلدنا وطبعا للمرأة المغربية، لأنه اليوم تاريخي اللي جاء فيه القرار الملكي السامي بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل هاد الحكومة. وأكيد هاد التعيين كيجعلها أول امرأة كتشغل مغربية، طبعا كتشغل منصب رئيس الحكومة في المغرب في محطة غير مسبوقة في الحياة السياسية المغربية. طيب سي حمنا، ندور منك بداية أنك تقدم ورقة تعريفية، ولكن الله يربحك تكون مركزة وموجزة عنك. من هو محمد أحمد حمنا؟
3: والله محمد أحمد حمنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجد داخل وادي الذهب، واللي تعتبر أكبر تكتل لمجموعة شركات في مجال تربية الأحياء البحرية المنضوية تحت لواءها، سواء على المستوى المحلي والوطني والدولي. الحمد لله راهو شيء غير مفرخ لجد داخل وادي الذهب. وبالإضافة إلى ذلك راهو رئيس جيو تينيغير للتجمع الاقتصادي ذو النفع في منطقة تينيغير، وإضافة ذلك مسير شركة داخل سيرفيس بيزنس اللي من خلالها تعرفت على الكثير من المستثمرين اللي يدوروا يستثمروا في قطاع تربية الأحياء البحرية، بهم يجوني باش نأسس لهم الشركات والدراسات في ذا المجال ونتبع معهم ملفاتهم الإدارية والتقنية.
2: ما شاء الله، إذن أنا محظوظ في هذه الحلقة أن ضيفي ما شاء الله من عين

0: اللي هي مهمة جدا. طيب صفتك سي محمد أحمد حنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة جهتنا جهة داخل وادي الذهب، أشن هي الأهداف اللي تم تصديرها من إحداث أو إنشاء هذه الجمعية المدنية بداخل اللي أكيد الجميع كيعرف أهميتها؟
1: بالنسبة للأهداف، مجموعة من الأهداف من بينها لا الحصر، يعني ما نجي نسردها كامل اللي ندير لكم البرنامج،
0: عارفة
1: لكن الأساسيات فيها البحث عن داعمين يعني للشركات المنخرطة تحت لواء الجمعية، تنسيق مع المجالس المحلية ومنتخب جهة داخل وادي الذهب حتى يوفروا دعم كافي، تكوين وتأطير المنخرطين يعني في مجال السلامة البحرية وفي مجال التعامل مع الإبحار في ياسر المسائل، بالإضافة إلى تنسيق مع منظمي الملتقيات الوطنية والدولية في الداخل، ومؤخرا قاع اليوم كانوا تواصلوا معايا منظمين ديال الملتقى ديال الداخلة سيا فود إكسبو اللي عاد سنويا دا في الداخلة تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة، وفي نفس الوقت مثلا النسق هم اللي مع حتى اللقاء الثاني تندار في مدن ثانية بحال اللقاء اللي ندار كل سنتين في أكادير أليوتيس، يعني مثل الشركات ديالنا نحاولوا ندمجوهم في ياسر
0: إذن
1: الملتقيات
0: عندكم
1: الكبيرة.
0: حضور نوعي ما شاء الله. ما
1: والله
0: نعم
1: حق بعد
0: طيب، وشني أهم إنجازات هذه الجمعية كقيمة نوعية مضافة وبالخصوص في مجال ديال تربية الأحياء المائية السياحة منا؟
1: بالنسبة للقيمة المضافة اللي قدرتها مؤخرا الحمد لله، هو تنسيق مع مجموعة مستثمرين سواء المجال المحلي والوطني وحتى الدولي، ومؤخرا كنت في زيارة لسويسرا، كنت في جنيف اللي هي عاصمة اقتصادية وسياسية معروفة في العالم، يجوا كبار مستثمرين واللقاءات الدولية، كنت نسقت مع مجموعة مستثمرين إن شاء الله بخصوص إنتاج ديال الشباب اللي عاد إن شاء الله وشيخ مطلع السنة المقبلة إن شاء الله، واللي يبدأوا تدريجيا لي برودوي الانتاجات ديالهم يمرقوا، وفي نفس الوقت ملي مشيت لفرنسا لباريس اللي انا حتى تعتبر المورد الاول لنساء صغار صدفيات اللي يجونا من برا من فرنسا،
0: وعادة كيصدروهم هما
1: هما يرسلوا
0: بحال
1: لنا
0: شي
1: حنا هم
0: بيض ديال
1: صغير ما اتفاق الله ما يقد قاع يبان، هو اللي نعودوا حنا نكبروه هون، هو القيمه المضافه ديال جده خو الذهب يكبر فيها بالعجله، هذا الشيء
0: جوها مناسب
1: جابوه
0: الآن.
1: جد مناسب فرنسا، فمي
0: جميل.
1: خطي عامين إذا ثلاثة، وانا خطيت تبارك الله لا
0: شوف
1: عام
0: سبحان
1: يكبر.
0: الله. طيب أظن استضافتك السي حمنا فرصة يكأنك توضح للمستمعين شنو هو بعد مفهومها تربية الأحياء المائية، لأن الكثير كيسمع تربية الأحياء المائية.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: وتوقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ربما قليل منهم اللي يكون عارف معناها وما كرهتش أنك تعطينا هذا المفهوم، وبالخصوص أنها كيتم فيها تصدير الخارج بالعملة الصعبة. إذن أشن هو المقصود بها؟ فاش كنقولوا تربية الأحياء المائية، وطبعا ما كرهت سي حمنا بحكم أنك انت كره ما شاء الله عدتي خبير، أشن هي الأنواع السمكية المعنية فاش كنذكروا أو لا كنقولوا تربية الأحياء المائية؟
2: والله بالنسبة لنا نبدأ بأنواع اللي تم زراعهم خارج دوراد رويال ولي زويتر ولي مول ولي زالك.
1: هذيك الباجور رويال تا هي داخلة
2: هي حقبة داخل في السيسترا.
1: إذن هادو هما الأصناف
2: اللي كاينة حاليا.
1: أيه.
2: ومن بعد ذلك ننطلق للتعريف. بالنسبة للتعريف ديال الأحياء البحرية اللي يقولوها الأكواكلتير، هي عملية تربية تكثير وتنمية الكائنات المائية يعني المختلفة، بحال الأسماك الرخويات القشريات الطحالب، فيها كل شيء، وذلك تحت يكون تحت ظروف تعود متحكم فيها ومراقبة، يعني مثلا لا تخليها منها الطبيعة، وهذا يعود مولي في المياه العذبة ولا المياه المالحة.
1: نعم أيوة. وهذه العملية
2: وتعد هذه العملية كما قلت لك لأنها المعادل المائي للزراعة، يعني تربية ديزويتر بصفة عامة هي بحالها بحال تربية المشي على الأرض. ولا اختلاف حيوانات على الأرض وحيوانات على الماء. كي تحاتي الماء تنيت بهم لا يموتوا، لو احنا خاصة نتم دائما تراقبهم وتبدل ذوك لي بوش وتنقيهم باش ما يصقوا عليهم ذوك العلاقات، يدرقوهم ويخلوهم يتنفسوا، يعني ما يأكلوا شيء، خاص دائما المانتونونس والإصلاح والمراقبة. وهذا تدخل في مجموعة
1: وديك الرعاية البيطرية. لكن كيف ربما الحيوانات الأخرى اللي قلتي
2: فعلا فعلا ضروري بالنسبة للرعاية، خاصك دائما المنتوش تحكم منه عينات وتديهم المعنيين بالأمر،
1: وما يكونش معرض مثلا بحال أن يلتي تم الحماية ديالهم من يتم افتراسه ربما.
2: فعلا فعلا كذا بالنسبة لنا فما ندور عليهم الشباك ليكاج
1: ياك تحميهم
2: من أنواع ثانية من الأسماك المفترسة، تجبرها طعم سهل ومفيك شي ساخن في بلاصتو مولا يهرب مولا يتحرك.
1: وأظن جودة المياه كترك كاينة
2: تبارك الله، هنا كاليتي زينة ديال الماء ما كيف المدن الثانية،
1: وهذا كتعطي جودة في المنتوج
2: طبعا.
1: وبالنسبة سي حمن أهم الفروع الأنواع الرئيسة؟
2: والله أهم الفروع خصوصا في مجال الاستزراع الأسماك اللي هي بيسكيكولتير، تربية الأسماك اللي هي بحال التلابيا والقارود والسلمون. هادو هما الأساسية اللي تندار في أحواض تربية أحياء البحرية، تندار في أقواس هاي في أقفاص عايمة. وكاين مالي تربية الرخاويات ميلسيكولتير، يعني زراعة تكثير المحار اللي هما اللي زويتر بلح البحر ليمول صدفيات أخرى بصفة عامة أكياس الشبكية، لأن هما فيهم أنواع، كاين واحدين يديرهم صيغ لي طابل وكاين اللي أوفشور. داك الصيغ لي طابل هي فعلا سهلة وأقل تكلفة، يا غير يتعطل شوي ما يكبر، بالرغم اختلاف الثانية اللي تكون في الفندق ديك تكبر بالعجلة، هذا هو الاختلاف بيناتهم. وبالإضافة إلى ذلك الملك ما قلنا كاين هؤلاء المجال ديالهم وحدهم لي زويتر ولي بيسكيكولتير، كاين حتى أغريكولتير اللي هما الطحالب.
1: مجال ديك الأغريكولتير هادي ديال الطحالب.
2: الطحالب يستعملوها غالبا في الاستخدامات الغذائية، مستحضرات التجميل والمنتجات هما الصيدلانية والصناعات البيولوجية.
1: الله يربحك، لأول مرة نعطى هذا المفهوم والتصريح بهذه الطريقة، كنشكرك سي حمنا. طيب كما هو معلوم وانت أدرى مني، القطاع المنتج ديال الصيد البحري بجهتنا جهة الداخلة وادي الدهب، كيف كيعرف الجميع كيتعتبر الرئة اللي كيتنفس بها اقتصاد جهتنا اللي هي قطب اقتصادي واعد كيف سبق شرنا، كيفاش نقدو نطوروه؟ انت ما شاء الله عليك عندك تجربه ولد الميكان، طبعا بلا ما نستنزفوه، لان عوده هذا باش ما نجيو في المشكل ديال الاستنزاف، واساسا ندور نعرف

0: شنو هو تصورك حملنا أو اقتراحاتك بحكم ما شاء الله عليك تجربتك الميدانية ومعرفتك، اقتراحاتك حول كيفية جعل مجال تربية الأحياء المائية أنها تؤدي هذه الوظيفة؟
1: والله بالنسبة لأهم شيء في خصوص مجال تضافر الجهود بين يكون جميع المهنيين من خلال اشتغال طريقة تكون معقلنة ومضبوطة وعدم تلويث مياه البحر. يعني شخص ياك ما يدخل البحر يتأكد عن الموتور ياك ما يجلي من ليسانس ياك ما خل...
0: باش
1: بالنسبة
0: نحافظوا على البيئة
1: البيئة
0: المحيطة بالذكاء.
1: ولا كالشي ما يحاول يلوحوا نيشان في البحر، تقعد عنده ميكا يجمع فيها الهواء الزبال اللي كانت عنده لين يرجع يطرحها في بلاصه
0: لأن
1: مخصصه
0: هذا
1: لها،
0: كيأثر سلبا على
1: على
0: المردودية
1: المردود
0: ديال
1: ايش على المنتوج
0: إنتاج.
1: انت ذا
0: صحيح.
1: المنتوج اصلا ايش هذا، خصوصا عندنا احنا هو اللي زالي. وبالنسبه لي زويتر والليمون موقف مزاج على الاسماك يلوحوا لهم الاسم ده ياكلهم ديالهم،
0: هذا
1: نحن
0: حساس عندهم.
1: حساسين ويفلتروا البحر، لا داكشي في البحر هما اللي يحاولوا يفلتروه ويأكلوا منه، الملوثات في البحر هما اللي ياكلوها،
0: صحيح، برافو
1: يعني ما
0: عليك،
1: هم اللي
0: مزيان.
1: يحاولوا يميزوا بينها واللي يتسموا هما ويتسموا الزبناء وتصدق داخل في مشاكل لا داعية لها.
0: طيب نمرق معك شوي من هذا المجال ديال الأحياء المائية. شرتي في بداية هذه الحلقة أنك كتسير ما شاء الله عليك شركة الداخلة سيرفيسز بزنس، أشن هي اختصاصاتها والخدمات اللي كتقدمها للزبناء حملنا؟
1: هي والله بالنسبة لهذه الشركة من خلالها نقوم بتأسيس الشركات بصفة عامة في مجال الأحياء البحرية، السياحة، الفلاحة، خدمات، كل شيء، ونقوم نعدل السجل التجاري لرسول دو كوميرس وندير الجمعيات والتعاونيات والالتزامات والعقود، بالإضافة إلى الاستشارة القانونية بحكم أني تابع دراسة الدكتوراه تخصص قانون عام وعلوم سياسية.
0: إذا هذا الدبلوم ديالك ما شاء الله، حصولك على دكتوراه القانون العام والعلوم السياسية
1: سياسية
0: ساعدك أكثر.
1: والله، وحاكم ولي ماستر في القانون العام والعلوم السياسية، وبالإضافة إلى إجازة في القانون العام وإجازة في القانون الخاص، إجازة
0: جميل.
1: في أوديو فيزيال يعني السمع البصري.
0: تبارك الله. وطبعا تقدر تتواصل مع الزبناء سواء داخل جيتنا أو خارج أو خارج أرض الوطن، كيف تهدوا لي مثلا في اسبانيا في
1: والله دائما تواصل معهم، مؤخرا قعدت فيديوهات تعريفية تكلمت بالعربية الحسانية وبالإسبانية
0: ما شاء
1: والفرنسية
0: الله عليك.
1: والإنجليزية.
0: وهذا هو النموذج اللي ندورو اليوم ديال الشباب ديال جيتنا، انك يكونوا بهاد القدوه وهاد الاهتمام واخذ روح المبادره. طيب سي حمنا ما شاء الله دائما كنطلق من تجربتك، شنو هي نصائحك للشباب اللي كيفتك عندهم رغبه ويدوروا يستثمروا في مجال تربيه الاحياء المائيه بحكم انك انت فايت عانيتي واشتغلتي وترافعتي على هذا المجال، شنو هنا شنو هي نصائحك؟
1: والله أهم نصيحة هي الصبر، يعني لو ياسر من الشباب من المنطقة هنا والله الساكنة
0: يدوروا
1: يبغى
0: من
1: يدخل منتوج
0: الاول.
1: اليوم يربح اليوم،
0: ما يمكن.
1: راه ما يمكن ضروري تقوم وتطيح تقوم وتطيح تقوم وتطيح، يعني الرجال يحاول يصبر لين يجبر، وده المجال ضروري الرجال يصبر فيه غنتيجة شوية زينة أرباحه ياسر. يا غير تقعد في البداية المرة الأولى المرة الثانية ما توفق، غير توفقت المرة الثالثة تم دائما توفق، لأن يعني اللي تعود عارف طريقة كيفاش يتعامل مع ذا المنتوج الحي، لأنه يعني مو منتوج ميت والله جمال، لانه هو يتفاعل معك ما تتفاعل انت معه، لو خليته يتعرض مثلا مسائل طبيعيه مثل منه يتاثر عليه ويموت، خاصك ضروري تملى
0: إذا
1: تسدك معاه
0: التعامل ديالك هو اللي
1: هو اللي
0: كيحدد
1: يعطي النتيجه.
0: صحيح،
1: والله
0: مزيان، الله يعطيك الصحة. طيب سي حمنا بصراحة الحديث معك كشاب ابن هذا المنطقة مفيد جدا، وبصراحة كنحيي طموحك وتحمجيك وغيرتك وموليت مبادراتك النوعية وترافعك، معروف في الساحة بترافعك الشرس عن مجال تربية الأحياء المائية، ويكن نهض بها بجهتنا كرافعة للتنمية المحلية. للأسف ونحن على مشارف نهاية هذه الحلقة، إلى عد في كلمة نختم بها هذا الحوار معك الجميل والمفيد اللي ما سخيتش به بصراحة.
1: والله مشكور، حتى بالنسبة لي نجدد تشكرات الإذاعة الداخل الجهوية على هذه الفرصة المتاحة لي، وندعو من خلالها جميع المعنيين لتضافر الجهود لخدمة قطاع تربية الأحياء البحرية، سواء إدارات مؤسسات عمومية والله مجالس جهوية وإقليمية ومحلية، ونتوجه هم بصفتي رئيس هي الجمعية المهنية الصادفة في جهة الداخل وادي الذهب، وهي الجمعية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني والدولي بالنظر لعدد الشركات المنخرطة تحت لواها، ومن دون نأكد على مجموعة من القضايا

0: خربط فيها قطاع الاحياء البحريه بالجهه، لانه ما خلق قطاع ما يعاني مشاكل كما كان ذا القطاع.
1: صحيح.
0: وعلى راسها الشحن المعدات البحريه والتجهيزات الاساسيه، لانه اللي فورنيسور ديال هذو المنتوجات قليلين ويديروا الاثمنه اللي بغاو، عندهم مستثمرين ثانيين دخلوا ذا المجال باش يعودوا توفروا، وخصوصا ذا المجال الصاعد منافسه شريفه ويعود مولي، خصوصا جهه داخل وجده تعتبر اول جهه على المستوى الوطني مجال الاحياء البحريه. يعني ندعو جميع المستثمرين في ذا المجال يزيدوا يستثمروا فيها هون باش يزيد القيمه المضافه ديالها
1: ويوفر فرص الشغل
0: فعلا، واضافه الى الاعانه المعاناه اللي يعانون مولي منها الشباب، كانت صعوبة تسويق المنتوج البحري خصوصا في المستوى المحلي، لأنهم يعني يلا بادين خاصة يسوقوه محليا
1: يواكبهم ويدعمهم.
0: إذا من بعد من ناحية الدولي ما هي مشكلة، يعني كما تخديج أنا صرت مع مستثمرين برا، غير ما يمكن أول تجربة مرة المنتوج برا تجبر فيه مشاكل إذا كنت خاصة مع برا،
1: ضروري
0: خاصة ضروري إنتاج الأول الأول والثاني إذا الثالث قاعد لا محلي هون، نعود مثلا ضابطينهم 100% وكل شيء مريقل، ديك الساعة نعودوا نطلعوا لبرا إن شاء الله. وطبعا من خلال هذا الشيء نأكد على انه اهميه العمل التشاركي والتعاوني البناء من خلال هذه المرحله القادمه، يجب تكون تنسيق مع الوزاره المكلفه بالصيد البحري ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء في هذا المجال لدفع عجله التنميه بجهه الداخل وادي الذهب من خلال تحقيق تطلعات مهني وشباب المنطقه.
1: تبارك الله عليك، وكنحيي الحس الترافعي ديالك سي حميدان مستمعتنا ومستمعينا بهذا الحديث. كنوصلوا وإياكم ختام هذه الحلقة اللي حاولنا من خلالها أننا نفتح نافذة على مجال واعد ونسلط الضوء على تجربة شاب ما شاء الله عليه اختار أنه يجعل من العمل والمبادرة والترافع المهني جسر نحو مستقبل أفضل قطاع تربية الأحياء المائية والبحرية بجهة داخل وادي الدهب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سي محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الدهب على حضوره النوعي وعلى ما تقاسمه معنا ومع المستمعين من أفكار ومعطيات وتطلعات. أكيد مستمعينا وهذا غادي تكونوا استنتجتوه لعل الرسالة الأبرز اللي نمرقوا منها من هذا اللقاء هي أن الثورة أن الثروة البحرية ما كتقاس فقط بما نستخرجه من البحر، ولكن أيضا بما نستطيع أن ننتجه ونطوره ونحافظ عليه للأجيال القادمة، لأن هذا حق من حقوقهم ودخل في مفهوم الاستدامة، وأن الاستثمار في الشباب وفي المعرفة والتكوين والتجهيز والتنظيم هو استثمار في مستقبل جهة الداخل وادي الذهب أكملها. مجددا شكرا لك سي محمد أحمد حمنا، وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء إذاعي آخر نلتقي فيه على المحبة وعلى الأمل وعلى كل ما من شأنه أن يخدم الإنسان والمكان في كل زمان. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

الشريف إذا يا تقودها فبها تشفي الثقيل ثقيل من الأكدار من الأكدار والحزن فبها تشفي الثقيل من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت

فذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحب

أنا بحاتم من يمانية تأتيك من قبل الريان الريان الريان أحيانا. فقلت يا سعدي ويا أملي اسمعيني جزاك جزاك الله إحسانا. إن العيون التي في طرفها حور إلا العيون التي في طرفها حور قتلنا الذنوب.

0: مقصد الأوزان والردات الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين
1: اسكدوه
0: يا ديعات دجوني بكمه

Lala. إيه غير الفيل لا نهزو يلا لي معود على الرجال وحمد الله أحمد يلا لي معود

0: 바쁜데. 드디어.
1: جامع علي بنت.

سبو وكو حد بيو سدات ما وخاف.

الحسم اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

لك يا قرمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماش دماش عقام غير بعد انا ماني متراجع.

personagem.

هذا الكدام مثل الكدام عازمون يا قلبي فرحونك الكدام معايا يا قلبي.

0: عملت خريط عملت خريص التابة التابة التابة قرمي طفل السداتي
1: قرمي العاد اللي حرام حد بهوله بخيله.

حد بهون بعخيرو يكون انت يا حس شام للدين وستط يكون انت يا حس شام للدين حس شام للدين وستط فين والله دح لا إله إلا الله.

راح نقدموا لكم شعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح. يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللاب.

تندمين بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمي اياك واسم العامريه

شربت تقبلنا ثقرها وضعتها موضع الدثم للفم دلائل

0: الله
1: ويش يحري يقزي يا قاره والله ما نرقد ما جاني مباره ويش

ضحكنا ولا عندك في مبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا قاره

نقضوا من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبعين وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهد ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي

قلبي يا سر الكون والأمر مختفي وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوض.

لست نادر أكواني تطرى حقيقتي ويقص في المولى تراني يا فانية وروحي يا روح الكوني فزت بنصرها.

الله إلى ذاتي إلى ذاتي الأنوار وفاض سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذا أكمل الأقطاب في كل مشهد.

تلك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد والأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللإنسين فكل قوما نامي حقيقة كلية في المعنى وكلية في الإنسين وكلية شابعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا.

0: ثم جميع الكفر بالضر والبشير.
1: وإنك شمس الحق شرقا ومغربا، وإنا بحمد الله بمقرب الشمس، وإنك شمس الحق.

تعود فكني يا في المعنى فكني يا في الحسن فكني يا شارع من أمور كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب لأصبح في ظلك أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخلق بطيق والبيت ويا يا يا يا وإنك شمس الحق.

ابي الحسين فكل يا شباب من امور كلها وقت الخاطر مني اليك وكن اسي في اصبح في ظلي امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسي منا ومحفوظا ادائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع

يك يومي ونفسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي ومالي في يومي لو أما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي ومالي في اليمين وأما لغيركم وقت خاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي أمانا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا ربي حقق منا برجانا أما جميع الخير بطيق.

تبقى محقق.

المنافقة. يا مسيق نقاد التشهار ادفش ورت انتو انتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شو فبادت بي واظري بي كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار وعيني عدت النار

0: زمان في الوسطى انتصر.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيفت جبرتو والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيها وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا ألا وصيهم وقت مشيت وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير لا كل الوية قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني

شفت جبرتهم وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقدم مليت احبسني مني للحاكم لا شكيت وتقدم سيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير منسني دخلي عوداني قد ريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لا جني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في الله قلاك بصوت حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لوقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لا جني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلع من البتي ها اوعظ له القوم

لا تهتز في اغلى الاغياد عن ناقص عندي لعينك لعينك وجعت والله عادي بان حمار على عينك.

ولو تادوا في العزم بعيش.

يا عيشة تسبح في تزارك بالغيوان هذا غيلس وبو درياح وهذا وهذا وهذا وهذا.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سعيد مرة أخرى أن أستضيف طبعا المهتم بالثقافة الحسانية ونائب رابطة

0: قصرا لقصره، فهو يصلح أن يكون نشيدا عكس البتوتا اللي هما طوال. إذا سي أهل الصعيدي، مرحبا بك مرة أخرى، وكنشكرك على دائما تلبيتك الدعوة وعلى غيرتك على الثقافة الحسانية.
1: شكرا أحمد، شكرا.
0: وكنشكرك على غيرتك في الثقافة الحسانية.
1: شكرا.
0: طيب، كيف شرت في بداية هذه الحلقة سي أهل الصعيدين، دور منك أنك تركز على موضوع الكثير ما يطرحه الشباب يكأنهم يفهموه أكثر ويتعمقوا فيه، لأن جزء من الذاكرة وجزء من الثقافة الحسانية، لا بالخصوص مجال الغناء الشعر الحساني، فيه شي قالوا البت الناقص. اولا علاش نقلوا هذا البت الناقص؟
1: زين حتى بسم الله الرحمن الرحيم. هما البتوت هاو الانواع خارج يعني الهول المطروح وخارج الهول المعجل اللي هما الاناشيد. الاناشيد المعجله ما يليق بيها ما هو البتوت الناقص وضمري ميده لبير والصغير وابو عمران والبتوت التام، هذا ممنوعين فيهم الأناشيد، بهم الطوال ثقيلين على التعجيل، ما يصلحوا للتعجيل.
0: وتحجلت لي سيار الصعيدي في الشعر العربي ما يعرف بالموشحات.
1: الموشحات تماما. هذا اللي نتكلم عنه اليوم، بت أربعة وبت خمسة اللي هو واحد وجراد وياسر سعمالين للمطربين والمغنيين، وبت ستة بت أربعة وبت خمسة وبت ستة وخارج بت منهم اللي هو اللي هي مريميدة، خطيناها في الحلقة الماضية.
0: صحيح.
1: اليوم اللي نتكلم عن ذوك البتوتة اللي كلهم اللي من التالمين لمريميدة من البتوتة الناقص. مريميدة بت سبعة معروف يغالي يصلح بها لنشيد، ما يكي أبو عمران ولا يكي صغير ولا ربير، ذوك ما يصلح بهم، لكن قال بهم ولا هو المنطلح. يقد ينقال قاف مرة مرة في أي شور، لبسيت ينقال فوزوان كامل، ولبير ينقال في البياض، والصغير ينقال في الكحال، وكله معروف مقامه بنظام الهول. اليوم لا نتكلم على أولا لا نسمعوا المستمعين بالتربعة هو اللي نسقوا فيه، يقول منادم فيه منادم حر، هذا في الوصف. منادم حر مرسول بشي يعطيه الضر من ذاك الشي.
0: جميل.
1: هذا أربع حركات، منادم حر مرسول بشي يعطيه الضر من ذاك الشي. لا ينقيسوا بات خمسة هو الموالي، نقول أنا فيه هذا منانة، هذا حظ وجراد، هذا منانة، ونقول أراني كالحمد الجانة توذيق أغاني. هذا منانة ونقول أراني كالحمد الجانة توذيق أغاني. نقول أيضا قاف الله في نفس الراوي، أعظم مهمة مبنى إنساني تراث الأمة من المباني.
0: جميل.
1: هذا الوصف. نعم. نقول أنا في الوصف. نقول أيضا واجب يعظم تاليف أغاني بوزن مسجم من الأوزاني. نقول أمالي أيضا توسل لي أنا من نفسي، أطلبتك ربي وبوجه الهادي، هذه قافية ثانية غير لمسنا بيت خمسة، أطلبتك ربي وبوجه الهادي تغفر لي ذنبي وحسمي عادي.
0: ما زين تبارك الله.
1: احفظ لي الامه بقاف اخر، هذا حظ وجراد، احفظ لي الامه يا رب الحادي الدومه بنعمه بن بوادي.
0: اسكي حتى ما شاء الله.
1: يقول شعراء ثانيين هذا الشور حظ وجراد، هذا مسمي على هذا الشور دانا لدانا، ودانا لدانا الشور فيه خمس حركات ومن نظام الهول، يعود حركات الشور بتقدم معهم حركات القاف اللي ينقال في الشور من نظام الهول بقى. صحيح. إذا قد تصلح. وهذا متمشي بالصيف اللي هي فهمتك. المهم يقول فيها واحد الشاعر، هذا حفظ الجراد، هذا من صاب اللي شاب، هذا في الوصف، من صاب اللي شاب والله راجل طاب، والله عاد شباب عرف عن الأغياد، قد اللي ينهاب بشماه مقاد وبشماه داب وعرف عنهم زاد، نعايل لك لا ما يملش وال

0: رائع
1: حد
0: جميل.
1: عدل الحسين فضيل،
0: آه
1: وحد
0: صحيح
1: عدل العريش الحسين رضي،
0: والله
1: هذا اللي حفظ يشرد، لا ما زلنا في
0: جميل.
1: حفظ يشرد هذا. ايوه دانا اللي دانا لا ينجي صريك، لا ينجي صريك، لا يتكلم شوي على البحور الطوال شوي ما هو قلنا عن غنى المطروح، هو لبتيت التام والصغير قلنا ولبير وابو عمران هاو ينقالوا هو لبتيت ما هم عاجل فهمتك. ايوه لبير، لبير اللي مسميه لبير، تعود يعود الحرف التالي منه، الحرف التالي من التابلويت السابق توليا هي لمالة كيف لبير، ومري ميدة تعود لي والدال فهمتك. وابو عمران يعود التالي منه، التالي منه الليف ابو عمران فهمتك. ايه وهو الحال متمشي عليه الصيف اللي هي ابو عمران يقول يا رب بدات النيران فيك شربت الحزن سؤال يا رب محيط غفران مش عاد تسعاد. يقول واحد ثاني شاعر ثاني هذا ابو عمران كان قاعد دونه الاغراض روصلك دوم مشانات وطارف مصماص قاعد زاد قاعدات مباك مغريت ورق فاي والقصب والواد والصحاف وقبض السعيد. هذا ابو عمران
0: جميل.
1: ايه لا هي لا هي نتكلم ضريك على هو اسمه بت ستة. يقول واحد خارج من الشعراء اللي يقبض لك يقول جاء في البحر طويل ويقصروا كي الشعر العربي قال المجذوء مجذوء الغنم. يقول واحد مغني باط يوصف يوصف يوصف شنو فايت الغنى، يقول في اللي بالغنى عن الغنى فني استحسن لارى لسنة، هذا بتيت ثمانية. في اللي بالغنى عن الغنى فني استحسن لارى لسنة توزن في اللي قط سمعنا فيه هو رام استحسن وساه يجمعنا الغنى وإحنا فني سمعنا له الغنى لا يغريك نقصره نديره بالستة. في اللي بالغنى عن الغنى فني استحسن لا رأى لسنة توزن هذا عدل ستة وكان ثمانية قبيل
0: صحيح.
1: في اللي قطس معنا فيه هو رمستعتن والساهي جمعنا اللغنة وإحنا ذفن اسمعنا له اللغنة،
0: وهذا ما يعرف علم العروض بالمجذوء
1: بالمجذوء.
0: نعم
1: هذا مجذوء بزيت التام أمتاك. وهذا ولا شك عن الأغاني، الأغاني كاملة تالبة للأناشيد كيف قد قلنا في الحلقة الماضية المطرب ذلك من التلاهي المعدة يتناول لو تقريبا يقبل ساعة كاملة، الساعة الكاملة يقسمها على المقامات. كيف نقولوا مقام كره الأول تنقال فيه مريميدة أبو عمران ويتسلم ذاك البتيت اللي هو فاغو أمتاب وهذا كر أبو عمران وفاغو والتحرار والكحال ياك والزراق والبياض والفتيت ثمانية. هذا ثمانية اللي ينقسموا عليهم ستين.
0: وهذا الانتقال سير الصعيدي من بت لبت كيف تاش يتم؟ وش المستمع انه كيف طلع؟
1: زين منين تسوي الولاد يغير يغير النغمة ويغير السؤال مهم جدا ويغير الرنة يرخي لو ترضى يشمرهم عن كانوا باش يختلف الصوت الآلة جيتار نقوله كلمه قاعد فيها اللي والله تدري كلمه جيتار فهمتك. الوتر منين يرتخى ومنين يشمر صوته ما مصياني
0: صحيح
1: منين يهتز فهمتك.
0: نعم
1: لا بده يغير تغيير في الوتر ب ب بهذا بالشمارات هما اللي على راس الجيتار وينقال لهم الملاوة هذا اللي يشمر وينشمر من الوتر على راس الجيتار وفاردين ينقالوا الملوة يلتوا عاي وينقال هم اللي شمرات الوتر فهم ذلك. منين تهي برا لا بده يرخي لو تار شوي والله يكلصهم عن حالتهم لمهار وتشبطة فهمتك. هذا قلنا هاي ساعة قلنا ساعة اللي قلنا عن يجي ولا يتنول فيها هي راحته هو في الغنى وهي من غاية قاعد المطرب كل مقام يعطيه سبع دقائق يبقى أربع دقائق يطول بيهم البير والفتيت عن المقامات الثانية.

0: صعيب عليهم قلت له تكوين تدريب تراهم قد يقدسوا عنه
1: آه.
0: يا غير منين ينطرحوا لهم جوائز قيمه يراقبهم ذاك في التدريب
1: اذا التحفيز
0: خليك التحفيز انا يا مسكن كنت مع من الشباب في سمرقند يتعلموا قطارات تركيب ايضان فهمت لان الشباب اللي عاد ما يعرف التراث له ناقص فهمت
1: سيحافظ عليه
0: خليك ايوه نغمات جيتار قلنا هذا داروهم اهل القرايه
1: وبالنسبه للنوطه الموسيقيه اللي هي علميا دراسه ديال
0: الموسيقى,
1: الموسيقى.
0: زين حتى هي داروا لهم هذه الحروف اللي يسموها المستمعين هي دو وجايه ري وجايه مي فا صو لا سي دو هذو ينقراو
1: مفاتيح هذو
0: في الفيزياء تعلمين الفيزياء كيف قلنا قد قلنا في الحلقه الماضيه المطرب اللي يخبط جيتار الاعتماد على الايد العصريه اللي تقضض الاوتار وترخيهم تشمر وترخي والايد العربيه لا العزف القايمه بالعزف فهمتك الاختلاف الصوت واختلاف الانغام الايد العصريه هي اللي تشتغل في الاوتار ترقب وتقضض دو ري مي فا صو لا سي دو دو عالي صوت عالي ري مختفض مي مختفض فا راقب صو راقب لا سال راقب سي قال دو ملي راقب
1: جميل
0: دو ري مي فا صو لا سي دو هذا هو اللي يتعلم به المطرب وكل انسان لابد من حد يعلمه المطرب هذاك المطربين الكبار ما هو معقول عن واحد يتعلم أبوه لا إلى علم أبوه لا وإلا هو لا خاصه يتعلم من وحدين أربعة ولا خمسة بعد عدو مختلفين
1: باش ما يكون نسخة تبقى الأصل
0: يتعلم من واحد خبيط كار يتعلم من واحد خبيط صين يتعلم من الثاني خبيط يعني فاغو يتعلم من واحد ثاني خبيط تحرار
1: يكفي الأخر يحصل على البصمة الخاصة
0: ايه ايه خارج من المطربين وقري منهم اللي علموا له ويبقى له هو ذاك ما هو وخاصه عدو مختلف معاه
1: صحيح
0: ايه ولا بد منه وعاقب ذاك مولي حسن الصوت هاب من الله عز وجل ما يعلم خبيث يعلم
1: هبه الهيه
0: من عند الله خلق مولانا في الانسان في الجهاز التنفسي ديالو يعطيه مولانا من ذاك الشماء وكسرها مولانا في السودان دائما السودان هاضريك خرطوم ياسرين فيهم القران
1: بحشيشتهم عندهم واحد الصحه خاصه
0: حق كل عنده يا اخي جهاز يعني تنفسي طاح مولانا صوته زين انغامه زينه وطلب الحسان يصلن الاول وعدل منه جامر كحله وعدلت على السودان وعدلت على السودان الدوله المجاوره للسنغال ومالي هاو دول سنتين هما اللي انقبضت منه جامر كحله وعاقب ذاك عاقب ذاك عاقب ذاك عدل جامر البيضاء اللي هو البيضاء مفهم عدل جامر ثاني قال القنيديه بالحسان يعني هالغنيمه وصوان هذا بسيط في الأقصى درجة
1: ولكن اللي عرف قواعده
0: قواعده ولقد عنده مدرسة قاع لأنه أهله شمل الكهول الكبار
1: ولكن يتوارث
0: توارث
1: إذن كنشكروك سي الصعيدي دائما تأتي بالجديد والمفيد ما شاء الله عليك وأنا شخصيا كنستفد من ما شاء الله عليك دروس اللي هي مفيدة وغنية جدا بصراحة وهذه هي الطريقة يكننا نحافظ على التراث نظرا لأهميته وتراث غني نعتز به ونفتخر لأنه كيعطي قوة إضافية وكيعطي إضافة نوعية الثقافة الوطنية بشكل عام. إذن باسمكم أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي الصعيدي على كل ما تفضل به من معلومات دائما يأتي بالجديد والمفيد فباسمكم كنشكره.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

يا راكب النحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي محمد بلغ سلامي.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: دفننا الماضي
3: دفننا الماضي
4: دفننا الماضي
5: دفننا الماضي.
6: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة 12.

لم تستطع خدوج أن تخفي فرحتها بخطبة عبد الغني، ولم تستطع أن تكتم السر أكثر مما فعلت، وقد عمت فرحتها المنزل وسكان المنزل، ولم تكن تعلن عن سر غبطتها إلا تلميحا. فكل من في المنزل من الخدم حتى أخت الحاج محمد كانوا يعرفون أن العائلة مقبلة على حادث سعيد، ولكن أحدا منهم لم يكن يعرف الحادث ولم يسأل خدوج عن سره. فالأمر أمر الحاج محمد، ويوم يأذن بإذاعة السر لن تكتمه خدوج. ولذلك كنا لا يلححن في السؤال، وإن أعربن بالدعوات أن يديم الله نعمته على سيد الحاج وعلى البيت السعيد.

0: خدوش، ستذهبين بعد غد أنت وأختك وللا فاطمة لزيارة منزل الحاج عبد اللطيف وخطبة العرس.
1: كم انتظرت هذه المفاجأة، وهل سنراها؟
0: غير مهم إذا تمكنتم.
1: أخيرا أخيرا انكشف الغم، سأعرف شكل العروس التي ستناديني يا للا. أخيرا أصبح زواج عبد الغني حقيقة واقعة، سأصبح حماة، مستعدة لأن أكون شابة.

0: القيصرية، دكانه أشهر الدكان. تبارك الله، رجال القيصرية. سيدي عبد الغني لا يعرف غير القيصرية والمسجد والدار، ابن والده. سيدي عبد اللطيف يقول إن سيدي الحاج لا يعرف غير المسجد والدار. خلقتم لتكونوا نسباء. مبارك مسعود، والآن تعالين نفاجئ العروسة.
1: تبارك الله تبارك الله تبارك الله. أتمنى لك مستقبلا سعيدا.
0: بارك الله فيكم، نتمنى أن تتكرر هذه الزيارات.
2: زارتنا البركة.

0: اهلا اهلا للخدوج، بالخير والبركه ان شاء الله.
1: ياسمين عقبال المحمودين ان شاء الله.
0: وسيدي عبد الرحمن ولله عيشة وسيدي عبد اللطيف.
2: اي حادث سعيد هذا
0: سيدي عبد الغني في الوقت المناسب.

0: تبارك الله، جميلة صغيرة. إنما
1: يا أختي زينب، كحلة، أنا يكتب علي أن أزوج ابني بفتاة سمراء. اللهم اجعل البداية طيبة.
0: أختي خدوج، البنت ما تزال صغيرة وجميلة، ويمكن أن تبيض بعد الزواج
1: أو تزداد سوادا.
0: يا زينب، الحاج محمد لا يعرف أن الفتاة سمراء؟
1: ومن أين له أن يعرف؟ ومن يستطيع أن يعترض على ما قرر؟ رأيتي تلك الخادمة السمراء التي كانت تتحدث إلينا في شجاعة أكثر مما فعلت ربة المنزل؟
0: نعم، وماذا في ذلك؟
1: ربما كانت هي أم العروس.
0: خدوج، ما هذا الكلام؟
1: إذا لم يكن ظني صادقا فدونك رقبتي.
0: بنت الخادم؟ عبد الغني يتزوج بنت الخادم؟ لا يا خدوج، لابد أن تراجعي سيدي الحاج.
1: بنت الخادم، عروس عبد الغني بنت الخادم.
0: أودعك الآن

0: زرتنا البركة بالحاج محمد وبالشريفين سيدي الطايع وسيدي جعفر.
1: بارك الله فيك سيدي الحاج عبد اللطيف، هذا يوم كبير.
0: وإن كان الدار السلعة مكانا لا يليق بالحاج محمد وبالأشراف
1: سيكون لنا لقاءات إن شاء الله.
2: قال صلى الله عليه وسلم: الزواج جنة.
3: وفي حديث آخر: التمسوا ولو خاتما من حديد.
2: الزواج والموت هم لا يفوت.
3: اللي قال لك العرس هل يسقل غير الماء.
2: ومع ذلك فقد تزوجنا والحمد لله، وتزوج أجدادنا وأجداد أجدادنا.
3: جعلنا الله رسول خير.
2: وما دخلنا والحمد لله في مسألة إلا وكان الخير عقبا.
3: بفضل الله وجدي سيدي رسول الله.
2: سيدي الحاج عبد اللطيف، لندخل إلى الموضة.
3: سيدي الحاج عبد اللطيف، خير البر عاجله.
0: حاج محمد يعرف كل شيء، الفان والأقراط ودفينة المزونة، تاج والأساوير والتوابع.
1: معقول معقول سيدي الحاج عبد اللطيف، ولكن المهم هو أن يعيش سعيدين.

0: صحيح، ولا بد من حد أدنى يضمن هذه السعادة.
1: لو كانت السعادة تشترى بالمال لكان لكل مقدار منها بقدر ماله.
2: لكن المال إن لم يكن هو السعادة فهو بعض مفاتيحها.
1: قال تعالى: وتحبون المال حبا جما.
2: اللهم أعطنا بقدر ما يكفينا.
1: سيدي الحاج محمد، ايوه.
0: على كل حال، فما لا بد منه لا غنى عنه. الحاج عبد اللطيف ما يتشرط وحنا ما نفرطه.
3: سيدي الحاج محمد، لم أرد أن أطلب الثمن الذي يجعلنا نتساوم كثيرا، فلم أخرج عن حدود المعقول.
0: وأنا أيضا لا أريد أن أخرج عن حدود المعقول، ولكن المعقول معروف.
2: مطالب الحاج عبد اللطيف معقولة، وما قاله الحاج محمد أيضا معقول،
1: وما قاله سيدي جعفر عين المعقول.
0: يكون خير إن شاء الله، يكون خير.
1: سيدي الحاج جعفر، الفاتحة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.
1: على أن نلتقي في مسجد مولاي إدريس بحضور أصدقاء العائلتين والشرفاء والفقهاء لقراءة الفاتحة إن شاء الله. حاج عبد اللطيف، جعله الله قرآن خير.
2: حاج محمد، بزائد الرزق إن شاء الله.

سادي التازي، هذا كل ما أعلم عن هذا المخلوق الذي سيصبح لي رفيق الحياة. هل سيأتي يوم يصبح فيه لحياة رفيق؟ سادية، ما شكلها؟ ما لونها؟ ما سنها؟ لعلها مثل أم خدوش. لو كانت مثل أم خدوش لكانت نعمة الزوجة، شكلا وخلقا.

الوحيدة يا ابن غني، ترجل. لا ترتبك، تشجع. Thank you.

الشيشه. شجعي، كون يا مرا، صدع بالغني، كون راجل.

هذا الصمت؟ صداع بالغني؟ للا السعدية؟ انظر إلى هذا الجمال، ألم يوحي لك ولو بكلمة؟ للا السعدية، إذا لم أسمع الحديث وراء الستار فإني سأعود.

عائشة، ربي حضرنا في عرسك، أمنيتي أن أخدم في حفلات زفافك.

شارك في هذه الحلقة حكيمة بناني، وفاء ليعقوبي، سعيدة التازي، شريفة العلوي المراني، نجاة الغراب، فؤاد بن سليمان، خشلة محمد، أحمد بن يحيى، عبد النبي الرياحي، محمد الكغاط.

0: إلى اللقاء في الحلقة الثالثة عشرة.
1: تفنى الماضي،
2: تفنى الماضي،
3: تفنى الماضي،
4: تفنى الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: بورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

صل على النبي المحبوب الشاذ من الحددي دعاء القلوب ومقيل العذرات ومفرج الكروب

تلم والغلا الله والعبد الله يا يا يا يا يا يا يا

الميزان صار من ليل الناس تقول لي يا إيلك يا لي يا إيلك يا لي.

yalar bak şehri. هذه الحية ضربك يا أهلي هذه الحية ضربك يا أهلي ضربك يا أهلي ولا حصرت لي بتميمي ما نصري كن أن أنت يا علي فوقك دراع من نديمي دايان دن دن دن دن دن

حريمي، وباش تعود يا بحريمي.

فقيرها لا يرتجى سواه. صمد بلا كف ولا كيفية أبدا فمن ضراه الأشباه. سيد الغرائب صنعه بوجوده لولاه ما شهدت به لولاه إليه العنت العقول. فآمنت بالغيب تؤثر حبها إياه. سبحان من تعنى الوجوه لوجهي وله سجود ووجوه وجباه. طوعا وكرها خاضعين لعزه وله عليها الطاعة.

كم نعمة أولى كم من كربة نزلة وكم من مبتل عافاه إذا بليت بقربة أو كربة فادعو الإله وقل سريا لا محسن الظن الجميل.

ولحلمه سبحانه عصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه. يتهم تجرا فيقبل عذره.

بفضل محمد منان وبمن له وجه لديك وجاه واشدد عرى عبد الرحيم.

خذ خبر درضاك عنه فلم يعجل على عبد لقب من كان عينك بالرضا ترى. أغمى بحولك حاسد وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه ثم الصلاة

صحفي على ابي العذيبي مقرد ولا حبر قل ابرق عيني السنة ولا حبر قل ابرق عيني فام جران واقلع

راحت لقلبي عازب الهم والهوى عازب الهم والهوى ربهم بذات الربع شرقية ذي الهوى ربعهم بذات الربع

عن الصبا أبا ذكرها إلا رعواء عن الرعواء منازل ما هاجتهما يا قبلها فقلبي على صف الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب وصر آمن صولة النوى وكم ليلة في هذه الدور بتها وقازل غازل غزلانا إذا ابتسمت خلت الفرق.

Yarın sen yine değilim, yine bahçe her şey.

رضعت ذي زمزم رضعة ذي زمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع علوا صحابي بطيب

وشعيش الخضره تموزي

ذا الملك يبدله يوم حسنا يدعوك الملك لا إله إلا الله.

عاش نتم بحرنا وحرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك باش نتم بحرمك باش نتم بحرمك وباش تعود بحرمي.

لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرج. تحرج من قتلنا أنت ثمين، وجدت حوض الحب حين.

0: المحرم ركن بيت المحرم.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: غذاء ودواء.
3: هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن اليانسون اللي كنسميوه حنا بالدارجة المغربية حبة حلاوة، وهذا موجود عند العطارة في جهتنا، حبة حلاوة هو من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. أكيد قد تتساءلون ماذا يحدث عند تناول منقوع هاد حبة حلاوة مع الحامض، وهذا هو موضوعنا ضمن هذه الحصة الإذاعية اللي كما قلت الهدف من هذه الفقرة فقرة غذاء ودواء، وهو توسيع وتنمية رصيد ثقافتنا الصحية لا سيما في التغذية. عن تأثير شرب حبة حلاوة بالحامض على الجسم، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا، جوابا على سؤال هل شرب اليانسون حبة حلاوة بالحامض مفيد للجسم، جاء فيه أنه عند شرب حبة حلاوة بالحامض كيحصل الجسم على الفوائد التالية: أول شيء هو فقدان الوزن، ففاش كنشربوا المنقوع ديال حبة حلاوة مع الحامض هذا كيلعب واحد الدور كبير في إنقاص الوزن عن طريق رفع معدل حرق السعرات الحرارية وتنقية الجسم من السموم وعلاج احتباس السوائل وكبح الشهية. ثانيا هذا المشروب الصحي كيعالج الانفلونزا، بحيث كيتغلب على الانفلونزا الموسمية اللي كتكثر الإصابة بها في فصل الشتاء عن طريق تناول اليانسون.

أي حبة حلاوة مع الحمض، لأن هذا المشروب كي يتميز بخصائصه المضادة للفيروسات. ثالثا مستمعين الأعزاء، كي يحسن الهضم، فحبة حلاوة مع الحمض كتحسن عملية الهضم وتخفف آلام البطن وكتكافح اضطرابات الجهاز الهضمي، فضلا عن خصائصها المضادة للبكتيريا الضارة بالأمعاء. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمع أنه كيعالج بعض الأمراض الجلدية، بحيث كيتميز مشروب حبة حلاوة والحمض بخصائص علاجية ضد حب الشباب والتصبغات الجلدية. به كيحتوي بشكل عالي وكبير مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات. ولكي يلقوا صعوبة في الرقاد، فتحسين جودة النوم، حيث كيساهم مشروب حبة حلاوة مع الحمض في تحسين جودة النوم، وبالتالي نظرا لقدرته الكبير على تخفيف التوتر والقلق وتهدئة الأعصاب ومحاربة الأرق. نتمنى لكم إن شاء الله صحة وسلامة.

قرباهم ودعواتهم الحياة أحلام فكنتم عند الله والنبي في العلا قرباهم ودعواتهم

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. برامج إذاعة الداخل في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديالها في المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلي رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
7: مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية من رحاب هذه الجهة اللي اختار لها البحر أنها تكون جزء، أنه يكون جزء من ذاكرتها ومواردها.